0: دارت یک حال
1: من نه بکار کرده تا
0: لوسید گرفت لکه لح گر
1: هزای تگر فاق پیدا
0: بالای گرفت که معنی ماهی
2: آب و دانیم بر صر دیکوی نو
3: وا انتهای لکه
2: نام فایم اسم ولاد دویلت انتهایم کت کتر ادی خاصی بکابل نس ورد حرت بساقم انتهای دهوت آدالله
3: قصت وده موسوان لحم بيرقد يفني عينا
2: أبا
3: حنساب قصت ودي ودي دانيو بسنكم العو نفسه تتفأسي انت يخسم معنا انت يخم يخسبنا بزي بقين برن كبلة على اصنحيو نعخا زبلا زبلا عيب الله نزودي بروخ حدارك انا ببخاني ازن عين عايز بالبهلي عين حناني حدقة تنشلل مبالني تبقينا
2: إذا بفتصم داي كوني با هل سيتاي قد فلو؟ بفتصم
3: إذا فقست وداي نقر قدي فنقر قدو بزرق سبعي ننقر كار حق تلك اللي غات عوات أجو خاز وداي حساب كايت فرارة
4: سمعي همز وداي بروخ سمع عمد الله ها؟
2: سمع الله خدا
4: أبو خاب قدو من نقر انزربان اي فوتون يوم مقد خابرهان كون الكاسي سمعي همز وداي بروخ سمعي هم سمعي همز قسم عخا
2: أبا زبلة كاي بالليل فقاد كعبي
3: كرع كرع زودي زرقت كاي لملم لسحب كاي قلم قبر الكا دحر دقيم أنا بوخانة ترفني بالليل حجة قاب كرم الدخا فرق حبتي أوريش كاللغو
4: وزودي بروخ زت مرة غاب زحكا كرم زودي كرم أنتم زغل عن بر فجأة فجأة وينو؟
3: دحا دحا نغزي إن بر بعلو زك بلندي بدي بالك
5: أنت أبو إزبول واسكان دي خات قبلك
6: يهم العوالي أي توحد الكندي ها؟ أنا خالع لخولو زربا دماسي عزيزني
5: مال
6: نحوي إيدو سيرامس دحن دحن زوالي سلادي وزبيو أنا سكرت وعي إيدو سكفن نمبري
5: ناي وعد عن سنت ندعلو
6: حق خزاوالي حقري حقري وي أنت من العوالي أنا أكون عخاز ولد ملاتي سمعني ها السيد زوالي
7: سيدي أنت أمبار
2: أبوي
3: ها
2: من أنا معزي
3: هي انت الكايو
2: مولا حفتي بعلي وادق وقع الله مولا حفتي مولا حفتي مولا حفتي كهر مولا وعلي
3: انت سيئ ودي بحجو اتأثر احكا تلاميذك سامر عامل عوخ تتصوت ايه دحان دحان دحان اتو من دا ودي بعلو من واضح جمز مد
2: نسكد وداني وكو مولا حفتي نبقى ست كتمر عاكوي لي
3: ماني لك
2: سمعت ازني سيرو ده سمع لني
3: ها ويقول انت لو مستسبي الوامبر عدم اللي تخت زروة
2: زروة تمرعنا لله

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. المجلس الشعبي للإقليم الأوسط ينظم مأدبة غداء للعاملين في مشروع تطوير سد توكر. توزيع أراض زراعية على الأسر في مديرية فورتوساوا. أعضاء الجالية الإريترية في عدد من دول العالم يحيون ذكرى الشهداء. في الأنباء العالمية، مقتل 20 شخصا في هجوم مسلح بوسط نيجيريا. الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. وقاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنتس. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نظم المجلس الشعبي للإقليم الأوسط في 23 من يونيو الجاري مأدبة غداء وبرنامجا ترفيهيا للعاملين في مشروع تطوير سد توكر، بمن فيهم أعضاء مشروع عد حلو وقوات الدفاع المشاركين في تنفيذ الأعمال الجارية لتحسيس منظومة ضخ المياه بالسد. وخلال المناسبة قدم مسؤول تنسيق مشاريع عد حلو بفرع المياه والخرائط والمعلومات المهندس جيتاتشو مرهاتين عرضا حول سير العمل بالمشروع، أوضح فيه أن سد توكر الذي يبلغ عمره 24 عاما واجه خلال السنوات الماضية تحديات عديدة نتيجة تقادم المضخات الرئيسية، وأشار إلى أن الحكومة بادرت إلى تنفيذ مشروع متكامل لتجديد البنية التحتية الخاصة بالسد، شمل استبدال المضخات القديمة بأخرى حديثة ذات كفاءة أعلى، إلى جانب تركيب مولدات كهربائية جديدة لضمان استمرارية التشغيل وتحسين مستوى الخدمة. كما أوضح أن الجهات المختصة أخذت في الاعتبار التحديات المرتبطة بامتلاء السد وارتفاع منسوب المياه في مجرى نهر توكر، حيث تم تشييد جسر خرساني جديد بطول 12 مترا خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدا أن الجسر أصبح جاهزا للخدمة. وفي ختام عرضه أعرب المهندس جيتاتشو عن ثقته بأن استكمال تركيب وتشغيل المضخات الجديدة سيسهم بصورة ملموسة في معالجة مشكلة نقص المياه التي شهدتها مدينة أسمرة خلال الفترة الماضية، مشيدا بالجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية والجهات الفنية والعاملين في المشروع لإنجاح الأعمال الجارية. من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبي للإقليم الأوسط السيد أبراهام سمري أن من أبرز التحديات التي واجهت قطاع المياه خلال السنوات الأخيرة انخفاض كميات المياه الوافدة إلى السدود، إضافة إلى الأعطال المتكررة التي تعرضت لها معدات الضخ القديمة، وأن المشروع الحالي وصل إلى الاكتمال. كما قام أعضاء المجلس الشعبي للإقليم الأوسط بجولة ميدانية للإطلاع على الأعمال المنجزة، حيث تلقوا شروحات فنية. يذكر أن سد توكر الذي شيد خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 وعام 2002 تبلغ سعته التخزينية نحو 14 مليون متر مكعب من المياه. تم بمديرية فورتوساوا توزيع أراض زراعية مخصصة للزراعة الموسمية على عدد من الأسر بهدف تمكينها من الاعتماد على ذاتها وزيادة إنتاجها الزراعي. وأوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية بالمديرية سيد عقبة جبر أملاخ أن عملية التوزيع شملت 133 أسرة، من بينها 58 أسرة تعيلها نساء، حيث خصص لكل أسرة هكتار واحد من الأراضي الزراعية، داعيا المستفيدين إلى الإسراع في إنجاز التحضيرات الزراعية المطلوبة مع بداية موسم الأمطار. وأضاف أن الجهود المشتركة التي بذلها خبراء الزراعة ومسؤولي الإدارة في التوعية والإرشاد الزراعي أسهمت في رفع مستوى إدراك المزارعين بأهمية الحفاظ على التربة والموارد المائية، الأمر الذي انعكس إيجابا على تنامي الاهتمام بالممارسات الزراعية السليمة. كما حث المزارعين على تطبيق أساليب الإدارة الجيدة للأراضي الزراعية من أجل تحقيق إنتاجية أعلى وزيادة العائدات الزراعية. من جانبهم أعرب المواطنون الذين استفادوا من توزيع الأراضي الزراعية عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين عزمهم على استغلال الأراضي الممنوحة لهم بصورة فعالة والعمل بجد لتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز مساهماتهم في الإنتاج المحلي. جدد الإريتريون في جنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وجنوب السودان وأنغولا وغانا وغينيا وكوت ديفوار العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، وذلك من خلال تنظيم فعاليات وبرامج لإحياء ذكرى الشهداء.
وفي جنوب إفريقيا نظمت الجاليات الإريترية في جوهانسبرغ وبريتوريا ودربان ومدن أخرى برامج متنوعة شملت إضاءة الشموع وعروضا ثقافية وفنية. وأكد سفير إريتريا لدى جنوب إفريقيا ودول الجنوبي الإفريقي السيد صالح عمر أن الشعب الإريتري تمكن بفضل تضحيات شهدائه من صون استقلاله وسيادته والحفاظ على هويته الوطنية. كما شهدت الفعالية جمع 42 ألف راند لصالح صندوق دعم أسر الشهداء، فيما تعهد 4 مواطنين بكفالة 10 من أسر الشهداء. وفي زامبيا دعا رئيس الجالية الإريترية سيد جبرهيوت بيدروس أمناء الجالية إلى التمسك بإرث الشهداء والعمل بإخلاص من أجل مصلحة الوطن والشعب. كما شهدت زيمبابوي فعالية مماثلة أكد خلالها رئيس الجالية السيد أخليلو جدي أن 20 من يونيو يمثل يوم فخر ووفاء وتجديد للعهد، فيما تعهد 13 مواطنا بكفالة 15 من أسر الشهداء. كما أو أما في جنوب السودان فقد نظم الإريتريين في جوبا فعالية تحت شعار ذكراهم عزنا وعملنا وفاء لهم، تضمنت عروضا تعريفية بتاريخ المناسبة وإضاءة الشموع ومسيرة رمزية وبرامج فنية جسدت معاني التضحية والفداء. وأكد قنصل إريتريا سيد أجاي محاري أهمية مواصلة العمل بتفاني لتنفيذ أمانة الشهداء. كما شهدت مدن لواندا ولوبانغو وبنغويلا وهوبامب وكابيندا في أنغولا إضافة إلى كونكاري في غينيا وأكرا في غانا وأبيجان في كوت ديفوار فعاليات مماثلة لإحياء الذكرى. وأوضح القنصل العام في أنغولا سيد دسالة خلاب أن أفضل وفاء للشهداء هو بناء دولة قوية وجيل متمسك بالقيم الوطنية ومؤهل بالعلم والمعرفة. وفي أوروبا نظم الإريتريين في بلجيكا ولوكسبرغ فعاليات في بروكسل ودرموند وأستند وبورغ ولوكسمبرغ، وجمعوا ما مجموعه 3790 يورو لصالح صندوق دعم أسر الشهداء. كما أكد سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول الإسكندنافية سيد ناغاسي كاسا أهمية استلهام معاني التضحية التي جسدها الشهداء في مسيرة التحرير. وفي العاصمة النمساوية فيينا نظم أبناء الجالية برنامجا لإحياء الذكرى تخلله إضاءة الشموع، حيث تبرع المشاركون بمبلغ 2000 يورو وتعهدوا بكفالة أسرتين من أسر الشهداء. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أحيا الإريتريين في أتلانتا وضواحيها المناسبة تحت شعار الوطن في ذاكرة الوفاء، وجمعوا مبلغ 28,955 دولارا لدعم أسر الشهداء. تم توزيع مبلغ 465 ألف نقف على أسر الشهداء في مديريات أصمات وحلحل وقلب وكرن، وذلك من حصيلة المبادرات والتبرعات التي ساهم بها موظف الحكومة والطلاب والمواطنين. شمل الدعم توزيع 180 ألف نقفة في مديرية أصمات و85 ألف نقفة في مديرية حلحل و24 ألف نقفة في مديرية قلب. كما قدم سكان إدارات الضواحي 1 و 4 و 5 بمدينة كرن دعما ماليا بلغ 144 ألف نقفة، فيما ساهمت جمعية مالكي الحافلات بمدينة كرن بمبلغ 32 ألف نقفة لصالح أسر الشهداء. وأكد مسؤولو المديريات المعنية أن هذا الدعم المالي يأتي امتدادا للجهود المتواصلة الرامية إلى مساندة أسر الشهداء، والتي تشمل المساعدة في الأنشطة الزراعية وأعمال البناء وترميم المساكن، إضافة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة. نظمت محاضرة لطلاب الصف الحادي عشر في مديرية كالنفحي حول أهمية إدارة الوقت بصورة فعالة والتصدي للتأثيرات السلبية للأقران بما يسهم في تعزيز التحصيل العلمي وبناء الشخصية الواعية. وخلال الفعالية التي أقيمت في 23 من يونيو بمشاركة أعيان الشباب وعدد من المدعوين، استهدفت أكثر من 400 طالب وطالبة من المرشحين للالتحاق بالدورة 39 للخدمة الوطنية في سوا، إلى جانب أولياء أمورهم. شدد مدير مدرسة ماي نفحي الثانوية الأستاذ بيلين سمون على أن تحقيق الأهداف والطموحات يتطلب التخطيط السليم والعمل الجاد والمثابرة. وتضمن اللقاء محاضرات توجيهية وتحفيزية تناولت عددا من القضايا التربوية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية الاستخدام الواعي لتقنيات المعلومات والاتصالات.

مواجهة التأثيرات الثقافية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قتل 20 شخصا في هجوم مسلح استهدف إحدى التجمعات السكانية بمنطقة بوكوس في ولاية بيلاتو وسط نيجيريا، وفق ما أعلنته الشرطة النيجيرية. وأفادت السلطة الأمنية بأن قوات الشرطة بالتعاون مع أجهزة أمنية أخرى اشتبكت مع المهاجمين في مواجهة عنيفة قبل أن يتمكنوا من الفرار. وأشارت إلى أن 18 شخصا لقوا مصرعهم في موقع الهجوم، فيما توفي اثنان آخران متأثرين بإصابتهما في المستشفى. وأكدت شرطة ولاية بيلاتو تعزيز الانتشار الأمني في المنطقة عبر إرسال وحدات إضافية من القوات التكتيكية والمتنقلة في إطار الجهود الرامية إلى احتواء أعمال العنف المتكررة التي تشهدها منطقة الحزام الأوسط في نيجيريا، والتي تعاني منذ سنوات من هجمات وصراعات ذات طابع طائفي أودت بحياة المئات. دعا الرئيس السنغالي ديوماي فاي إلى دعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب خلال مباحثات أجراها في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقالت الرئاسة السنغالية إن فاي أكد أهمية مواصلة دعم السنغال ودول المنطقة في مكافحة الإرهاب، مجددا تمسك بلاده بالحوار والتسوية السلمية للخلاف. وأشاد الجانبان بمتانة العلاقات بين السنغال وألمانيا، فيما أكد ديوماي فاي بأن بلاده تظل وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار، داعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما ينسجم مع أولويات رؤية السنغال لعام 2050. ويأتي اللقاء في وقت قد تتولى فيه السنغال قريبا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس، مع انتهاء ولاية الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 23 من يونيو أن قاذفاتها الاستراتيجية من طراز 260 التي تحمل صواريخ قامت برحلة استغرقت حوالي 16 ساعة فوق بحر بارنتس وبحر النرويج، بما في ذلك التزود بالوقود في الجو في المجال الجوي الدولي. بحسب البيان، وصفت هذه الرحلة بأنها عملية روتينية للقوات الجوية الاستراتيجية الروسية. وخلال المهمة أجرت قاذفة القنابل عدة مراحل تدريبية، بما في ذلك التزود بالوقود في الجو لزيادة مداها العملياتي. وتم نشر طائرات مقاتلة من طراز ميج 31 لمرافقة القاذفة طوال رحلتها، كما تواجدت طائرات مقاتلة أجنبية في أوقات محددة لمراقبة العملية، إلا أن الوزارة لم تحدد الدول المشاركة. في النبأ الأخير، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل على تفويض صريح وموافقة مسبقة من الكونغرس. وصوت لمصلحة القرار 50 عضوا مقابل 48 بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى صفوف الديمقراطيين لتمرير المشروع. ويطالب القرار بسحب القوات الأمريكية من العمليات القتالية ضد طهران أو كبح أي ضربات إضافية، تأكيدا على الصلاحيات الدستورية للكونغرس في إعلان الحروب. ويأتي هذا التحرك التشريعي على الرغم من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم مؤخرا لتهدئة الصراع، وفي وقت يطلب فيه البنتاغون ميزانية تقدر بنحو 80 مليار دولار لتغطية تكاليف العملية العسكرية الأخيرة وتعويض النقص في مخازن الذخيرة. سيدات السادة، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. المجلس الشعبي للإقليم الأوسط ينظم مأدبة غداء للعاملين في مشروع تطوير سد توكر. توزيع أراضي زراعية على الأسر في مديرية فورتو ساوا. أعضاء الجالية الإرترية في عدد من دول العالم يحيون ذكرى الشهداء. مقتل 20 شخصا في هجوم مسلح بوسط نيجيريا. الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. وقاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنتس. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: يا اخي ما فرق، كل عفشته بصله تنباك ولا اسمه اطرفه من عنديكو، كل حطيت مشكله تلفوني
1: يا اخي. ناس بهلات امسالك عم عبدو يا اخي عفشنا كونترباندو كلام من ميتي لامرني
0: يا اخي، انت سمع عني عم
2: وحريت اللي هي تمزح انه كويس
3: سني دب حساب 90 من ما تمتعكو.
2: واو حيت حيه فدا كان ايما قد تنسى تمسالي انت مامي.
4: سلح سلح سلح
3: ايوه انا دكتور رقباك شعبيه قلي داويت.
2: او او او كرباب قلي.
5: مرحبا مرحبا سلحي سلحي ان شاء الله
6: سلحي. امين
5: عمرك مرات كلت مامك ان شاء الله بيت مالك وعيالك بني امين
6: بالله فين عبد ابو
7: لكن ابو طب ديما هدايك وعيالك تبليني حتى نهار دكتورتنا ذكي شعب كده
6: قوي يا ترى انت بديت
5: ابايك اللي بدي نعمل

0: ايه
1: يوم حالة اللي حالة اللي صادت اللي حين اقول لهم قاموا وتم عيمتن كلا اكل بقول لكم سلنا يا حالة يكون راي
0: لا حلو دي هاجر ولا برا حالك اثبت هلي برا حافي حقا بيتك فيها مشي شي من هذا من ما قلتوا دي
1: قبا كان قلت فهم لنا عمته
2: معناته مروا حق حد ركبوه ايش في حناتك انه فهموا دي ما عمره ما ذكر
3: خلاص يلا يا جماعه سكتوا مصون الحين باشا قلبوا ولا يلا خلاص قلنا يا جماعه الكل اكو كالي تطبقوا اليوم
2: اكو كالي تطبقوا لكن ما صار مكافئ

0: الحمد لله تمام. فوز بحكة
1: هو لفجريت كهو جيسد
0: فجريت والله لك لا نقطة من كالة رفيان لتحارة أنا لله
1: الله سميرة يا أخي ما تقبل ليكي بكل نقطة ليت أعطوك ولا بدركوك الحمد لله ويتب لي.
0: لا لا أنا أنت لبدر كان لله تحارة أني لان لكن أمرة ديب أنا ديب مشرة كوخة خلاط كل تحارة أني لله.
1: والله يا سميرة ليكي كله بس لازم فلق التمتي أزل الزم ونقلس لكي ميتو برنامجك
0: لازم بيتك العير بدي بيزي بيتك قابلته
1: تمام أزل مثل اليوم بيت عند عيرنا مثل كرعد أبويا عبدو ديبون تمي وفجر الصبح دول لازم أنه شغل سارة حكيته
0: يا خسالة محيا مقاك حالة بيتنا عندها تأمر أمي عمسات يوم وفجر تبل وأبي عفيت على ونما امتحان قرع عني تيكون بير ما وقيسكو أزل بس بل ركبك واقل قيس بديبي
1: مسلح حيس بيلك خلاص دحان نقيس مو أسمر حالة من ودا ديبون وريوسان
0: خلاص كويس يلا رح.

0: الو
1: الو السلام عليكم.
0: مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اقول لكم انا عرفت بها قدامك السميره شويه من اسئله قدام من هناك برا قبل قليل.
0: ها خلاص اوف
2: ما انتوا
0: مرحبا. ايوه ايوه انا تو ايوه ايوه ايوه ايوه اللي ولادت قربت على واذا قلت
1: كبر سنك بود دكوب بتقول استلاكاتو ما ندوا ديك اسمعني توفيت.
0: ها لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا لله وانا اليه راجعون.
1: الدنيا دار الفنا من وفتيات تمسلك بس من رب ما تقطع بعدين تنبس امك حمات انت لكم القوه دي ايمان ودو.
0: خلاص مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا.
1: سالم الو سالم سالم

0: اوف سالم هنا تليفون حق صبتك حرامك تتقافي ميتو كل التليفون صبتك
1: معليش معليش
0: دحنكاتو انا
1: لا دحنتو ابيت بخصوص نايله امتحان تاعي انا

0: اسمع انا استناي راكب نور الحمد لله
1: الحمد لله
0: ايوه لما واجد قنوس السنيت عندي
1: نعم.
0: نرقم علات وادي عنه
1: نعم
0: ادم دوم مثلا
2: عندي جايز متي
1: حادرب على المسكب انا اللي شفريت اللوقي انا بس ما له مسيتنا كين قليتها كاميراتنا يا طال على ماكي اسمع عندي جايز كوبن ازبيك وان واردني مستقبلكم
0: والله انت اسمع ريكا ناي امر بس اللي ده الكا سنترود ها كاميرا عطال من قرور رحمتك اهن
1: ازين انت دحان ادم اللي لف ودوران ده ادم كمنو لقل كا همزت لليت قاريت اقلس لن التاتي
0: هي ما لي اورن دعالك كل اوتي تبا انت ماشي الله وتبارك الله ناس عاقل وفاهم انت اذا لقى بيقول رد حان اللي يتبينه كفا كم سهل ليتك لا اسئلنا بدير اسئلك عنا كم سهل هلا تيلا ودي من اسئلك وقر الله ما قلنا اسئلك كات طاح وكات مقاك
1: مشكله طلبنا يا اخبار ناكين اسمع اللي كل اخبارات تبتك كم ما كبري قلبك وكم حتى قاوي انت من العال دور التلاقي جا من يا اخبار قلت لك
0: سمعني انا بقي بينا بينا قلت هاجي حزيكون انا وما لك قلني قيس حزلين ودق يسنا من قبي بدل بيت امرت ان قيس امرت قلني قيس حزينا انت اسلام حول انت ما مجرد كلمه انت ما دي
1: ادي سمعني الأبوي كله سلام الله سمعنا ليك ولا مس الله قعزت من إنما زوكم عفشكم تطعنوا وكم ما يموتكم تقابلوا بس
0: خلاص مرحبا لقيت من قبي كاس وقبيت حيسانا للعالي تحيس مرة تحاتيت مالي
1: عاليت مو بكاتا فهمني العاليت تنزل لا تحاتيت نسو هتتطفح وتتحيس
0: يا أخي
1: أيوة بس بلاك كان ليكو دوس
0: مرحبا بس لقيت من قبي يوم يا ري ود قبليتك أكا خدمك لنا وحبرك لنا حتى تمعك من هناني بس بارك الله فيك
1: بارك الله فيك تقول حمدك الربي تتستر انا حوكان وقدام قول حو قول فطيو الا يكون بعدت ود مش كذا لو كان
0: ابشر ابشر ابشر يوم اور وتصبح يكون عصر صبح الاستلاك تبع عفان
1: لا جيت كبدير امره بس انت هذا الربي بشايل صديقك صبح قال نحن
0: والله انت ريقا اسمع
1: شايب الله شايب الله نطايح وكان قام شايب الله
0: مرحبا شاهي شاهي شاهبينا كل شاهي
1: بس تمام.

0: سميرة قل لي جمال هو ينسال هتو سنين لقيس نفري يلحقني
1: يا أخي نوال جمال ومن اللي هيومه بايا لتقدر هتون بزحيت الحزو انت قدر الدراسة يبدأ من كان من أين ندفعهم
0: لا لا اللي تات مشكلتها لابونا هتو ذاتو حقو سنين قيس قا أنا مسلكم دا قيس قو أقبلكو حد
1: كم صلحة وقا بسأل
0: كم صلحة يسمش
1: أيوه
0: قل جمال لكن بقى أبي عبدو كنسألوه

0: الو، مرحبا، سالم ولي. نقاط سنة نصاك مامي.
1: الحمد لله الحمد لله ابي عبد، سني جيسنا ما شاء الله، سني جيسنا
0: ما شاء الله. كان ماكينات وعنبوبه نكبتك.
1: لا لا لا لا ابي عبد، دحان قلنا مساتو، لكن مقلب لك حزر لكم مسلكه. الا سميره، سميره تامر مش لمسله الدرس.
0: ايوه
2: يا اختي،
1: ما لو ما توفيت.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحان الله، كذا سألكم؟
1: لا لا لا لا، سلامي ليناني يا أبي عبدو، دي بين ده اتصلوا كذا أدي قايد كبركم تعروا دوا لو ديكم دو ديكم بيلو، وحنا لألن ودت قويتتنا
0: خلاص، ما كان ملوه إلا من عينها الليت وانا جمال الليت مشكلة الأبو.
1: خلاص أنا ما حزل لكم مثلك أبي عبدو، قل لي جمال من تسألوا قلنا سنة على هتو سنة إلى جيس نفري لحق لنا أو هتو نوصحك وجيس قبا.
0: مع السلامة.
1: مرحبا مرحبا أبي عبد.
0: لا حول.

0: السلام عليكم.
1: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم
1: السلام.
0: اوكي كفن قريب لكم جدي؟
1: هلا معناتنا نسيت.
0: نسيت نسيت نافع ولا بيدرس الحمد لله.
1: انا
0: لله
1: انا لله انا
0: لله. اللهم ارحمها واغفرها وارد لها جنة النعيم يا رب العالمين. قول حق اللي عندنا صابونات قنها دي ولا قريت قنها؟ ناقص قريتنا.
1: خليت هلا دي كل
0: هلا
1: كل دي وين
0: هلا شكرا
1: انا جاهز. لا لا لا
0: يكون
1: هذا من حساب
0: نبري نبري
1: حساب كارست بس ربنا يحفظك.
0: مرحبا جزاك الله
1: سيدات بقى عارف
0: خوش. مرحبا مرحبا.

0: ما يغنى
1: مرحبا حالك
0: امك يلا
1: يلا يلا يلا
2: يا
0: يا انا فاتك ليه حركتك سنه زكي
1: كان يلا مع السلامه
3: لك مي لا كتلني عليك
4: يا يتنا اخ مقعز بعد تلت حبين لك روش حبين عليك
3: ده حمل مقعز ده حلو ده انا ميتو
4: اما اور ما صنع من جنرال عبدو سنه يجي نجيست
3: كنت جنرال عبدو
4: بسكي دور انت دور بسكي راسكم يبرد
3: قارو دي بشي اللي بشرب من منجيل بس لفيك
4: يا يتنا اخ مقعز بعد تلت حبين لك روش حبين عليك
3: يلا
4: طير
3: شافوا لي يلا
4: شو بقى هاجي شو بقى
3: يا
4: مان انا عمرك مكسب ترود راتب لك يكون ديفون دي بساعتين كنا قول كوي غيرك مسلم اسكي مكسب ترود
0: هلا مكسب حمد مكسب يا اخي حضاره ما بنعوز هذا مسقين بقي يصير لكم صح حضاره بدي ارد هلا
3: بروح
0: يا شيخ ابو مان جاي من هناك اتصل على التليفون بيتك ولا شيء كويس كويس الو ايوه تفهمنا تبي تقول امصوني يلا مرحبا كويس هاي جاي حلو بيك
5: قلت لك عندي انا ساكر الجيران
3: جمال تعمو تسافر اللي قبل 6 سنين
5: قد جمالي رسالة ما نشاك ورنيكو
3: شافق اللي عمو تدعو ده يقول ما تقبل ليلي
5: بس كم بحفظ بسلامتك

0: الو مرحبا بي عبدو
1: خلاص مشكله تلفون
2: ناينتك بقى وناي جمال داليكو قلت اتصل دي بكاد
0: مرحبا مرحبا شكرا شكرا ابو عبد الله
3: امبلي
0: خلاص ازهتو ذات وبقبوس هلا قدام اسكت سنين لقيس قلت عم تصبر علي لين
3: الحمد لله شكرا سالم حي مقلو داك الكاتو
0: متودق لي دحن كيم كين قسنا واقبلنا منكم تودق لي جلس لكيتو ازس كين كفون بتحني دسن
3: كويس
0: راح خلاص راح تكسمت عليه

0: سفر دوك ساعه دينا بس لكن انا مزه
1: سفر كفو وصار نهار باتو
2: اما كسمير حمد الليل
1: وين حد شريت ما قبض
2: والله قبض علامي ليناني حمد علت ما لها اتصلوا دي بسالم وحكيم رادت على الاسئله هذه وفيت

0: عدتي بسنة ما اتصلوا
1: وصاروا مين عم عبدا سلا عم عبدو أزال قلنا سلا جي صبا بعيدين خلاص خلاص خلاص كفيك احنا قيسنا
2: عيبك على معوي عيبك تعبر اللبن انك فرق وامزلكم قلي قيسنا
1: لا لا لا عمرتي ليتني احنا صبا نوسنا قيس دينا بيلا سمعكيني فجر تبعتو بس علينا خلاص قيسنا نجا خلاص

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: ما عبد الله.
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله. ما لقيت بقسته. لا مكينة لا كين يتكفينا. أزود حنا علوم ولا ترف.
1: علوم قول مترف الله. ما كنت لعب بينا لا ينسوا.
0: أيوة. مسلح يسمش.
1: أيوة.
0: لا تمام. خلاص رحنا وقف.

0: انت تكبرتها بدين لو بكيت ولا
1: لا لا دين لو دين لا بين سمير حجة اللهم جماعة جماعة سارون تو
0: جماعة سارون حاضر
2: حالا ها أنا بتصحكم
1: أيوة هذا غردة أتلينا

0: الو مرحبا.
1: السلام عليكم علي.
0: مرحبا من يبل؟
1: انا تو ابكير.
0: مرحبا ابكير. مرحبا ابكير. مرحبا مرحبا مرحبا. من سعوديه متاكا؟
1: الله يسلمك الله يسلمك. من مطار اسمره دول بكليكو.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: هو وديكم
0: والله. انا ابكير بس

0: ንተመሃራይ መስፍን ወሰድዎ። መጀመር ታፈርቶ እንደገና ግቢ ኣተዎ። ምስ ብፆቱ ድማ ተቐጥቀጠ። ኣብ ምርምራ ብዝተረኽበ ጭብጥኻ ንሞት ተፈርደ። ሳላገለ ወገናት ግን ነገራት ቁሩብ ተቀያየረ።
1: መስፍን ወንደርፍኤል ንሞት ተፈሪዱ። ንሞት ንሞት ኢሎሞ ዛንዳ ኺዳ ምረት ከይደፋፋው ሓደ እንደሉ ምፅ ኢሉ ንሕና ኣብ በረኻ ኣለና ምስኦም ከዓ ኣለና ኣጅኺትብከይ ኣይ እዚ ገይሮሞ ዘለዉ ከዓ ድሓን ሓደ ምፅ ኢሎም መስም ወደርፍኤል ንፅቡሒቱ ንግሆ ኮበርቲ ሓጀ ከይደ ካብ ሞት ምሕረት ዝብል ከዓ ረኺበ ሃይለ ኣምላኽ ጌታ ሰሚዕኒ በኺየ ካብ ሞት ምሕረት ግና ንሰንበል ቤት ፍርዲ ፅባሕ ክሓልፍ እንድዩ ናብ ቤት ፍርዲ ምፅ ሕራይ ቤት ፍርዲ ከይድና መስም ወደርፍኤል ካብ ሞት ምሕረት ገይሮም ልካዮም ሓሙሽተ ዓመት ማእሰርቲ ሓሙሽተ ዓመት ማእሰርቲ ካብኡ ድማ ሓሙሽተ ዓመት ምስ ወዳእካ ኣብ ደሳ ኣዲስ ኣበባ ኣለም ባቃ ክትከይድ ኢኻ ዝብል ፍርዲ ተፈሪዱ። ነቲኦም ድማ ሰሰለስተ ዓመት ድሓን እንቋዳ ካብታ ሞት ወፀ እምበር ድሓን ካብዛ ምቕጥቃጥካ እንቋ ወፀ ኣምላኽ ፈርዱ ዘኢለ ንፅብሒትኹ ንሰንበል ሕሊፎሞ ኣብ ሰንበል ነፂኦም እተምሳይ ነበረ ኣዴታቶም ንዕነ በላ ኣብ ፍርዲ በፂሖም ኣለዉ ኢሎም ናሞ ንዓና ኢለየን ምሳይ ቀሪበን ደቀን ደልየን ዝተቐፂፁ ሻብያ ኣውፅያቶ ኣሕዋት ውፅኦሞ።
0: መስፍንን ብፆቱን ዕድል ገይሮም ካብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ኣብቲ ኣብ 1977 ዝተገብረ ስርሒት ወፁ። ስድራ ቤት እንዳበይ ወልዶ ርፋኤል በዚ ኣይተዳህሉን። ብፍላይ ወይዘሮ እልፋን ኣልጋነሽ ጓለንን ስርሐን ቀጽላም
1: ማሙድ መሓመድ ሰራሕተኛ እንዳሜለቲ ሰርሕ ዳሓር ፈፈኒ ባገዛ መፅእ ጋዳዳ እዩ ሰርሕ ከዓ እንዳ መሄደቲ ሂታ ማሕሙድ ዘልኮ ድሓን ደለኺ ወይ ድሓን ኣለኹ እሞ ንዓበልእቶ ሕራይ ካኣቱ እንዴ ጦርካሎ ኣፍ ደገይ ሰላም በሎምበል ሰላም ሰላም ኢልዎም ሓወይ ኳዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ መፅኡ ወርቂ ስንለዎ ክንዳኹ ክንዳኹም ዝኾኑ ፍሽኽ ፍሽኽ እንዳለ መቸ መፃእካ እብልዎ ሕጂ ካብ ኣየር ወሪደ ክዳውንትን ገለ መዲኦም ናሕማሂዱ ካብ ኣየር ወሪደ ወንድማ መች መጡ እወ ሃር ብንቆል የሎም ኣብቲ ኣብተገ ገይረ ኣንባባ ገይረ
0: ምስጢራዊ ተቓላሳይ ማሕሙድ መልእኽቲ ንኸብፅሕ ኩነታት ክፈልጥ እዩ ናብ ሰንበል ተንቀሳቒሱ። ካብ ሕክምና ዝወፀ ናብ ሜዳ ዝኸይድ ንብረት ኣዳልዩ ነበረ። እዚ ብኸመይ ናብ ወይዘሮ እልፋ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ድማ ዘተ እዩ።
1: እሞ ምንታይ ጌርካ ተምፀኻ ታክሲ ገይረ እምበር ኣብተ ደገ ኮለኻ ቢቢቢቢ መብል ወይ ሓወይ መፅኡ ክብሎም እንዴ ንሓር ክትከይድ ከለኻ ከዓ ተለካ ፅቡቅ ቁሩብ ገንዘብ ዝርዝር ዘይብለ ኮይነ ኢልካ ኣሃቦ ቢቢቢቢ ከምሳ ድበረ ከይዱ ቢቢ ምፅ ومامنش مزقو وي نفيه وي تقبلوا بأربع ساعة تقبلوا بأربع ساعة شو تمحاري إشي براتو أغم نطابل من طاريه زوخ زوخ ندالي ناتقوه تساكي ماما أبدا قضاء تيمان
0: تنمد هانيت
1: أبدا قضاء تيمان حجي دعمو حجي تعويتي إلني ناسكو سوستيخا قدية ترغبكو وي بلسكهراي دحان قاعدة خبتها تماسي أبقز أن قاعدة هون هراي حفا تكما بنا بدي عملي أخم دي عيلا انت هاي دعيو رضي بردي برد دايتي كبرت عم نامن داك أي نحواتي نظر مطر سيدة أبيلام نوراتنا أتيهم وهي سويلهم مجم حانسا عندهر آمينهم غا انت أتيهو قد علم قال ما إذا قبر لهم أكواتر آمنن غا
0: كابزي خد حر بخمي وطي
1: لها أبزين دي بزعف لقصة معطي
0: بخمي وطي دحر دحر بخمي وطي تمدهاني تكابزي كابز قزع
1: بخمي وطي أبي خوصي أنا حندو كابي خوصي بيهم خوصي
0: بركت زبالة نبرات حكمنا أب قزع عند أبوي ولرفع الأطويم أب تقزي دماء أب زبزح كتماس مرا صعو صعو فتاش تجمريم سنبل وانت فتشت أب تقان دابوي ولرفع القزع وتهدرات هم حراس لزنو بورغن وتهدرات انكلووس أي دفرنيو بزبال مرداتا فتشتي نوش تقزع أطوين يغنمبر أب تصدراغن عبي تقط فتارم بلايتي أب وشت إخان شلو قن قزع مريت في حيرومكا كبروهم
1: من حمدك ديقنا كم ذادي الله لقدلق قبيلي عفتال إليا مراخ نيرنت مراخ عثير أيو عفتال إليا وطن سريحي من يوم وطلو وطن سريحي عفتال لسه معالتهم مطيهم بضعة يومني سلي لأسي وي من ديها بس إني أنا وان تهلكم لأبنزين نينتوا مبدي وشتهم وردوا عاتهم هساس هساسيلو كم ديرو نسي إمني كواحة بلهم ديرو وديو قيد السلم زين وسط هون قم مالي إمنو غينو تميدو أنتينو نبض مطيو نقولو ندحارك أجدف ندحار أجدف هساسويلو بدي اخواتي ايرقون
0: بدحرزي محمود تتحزم ابيت ما اسرت اتي خات قد قطع مسمنه من يرخب كم زنبرون تحت تام
1: دحر ايوب قالو امريكا لودي صرحتني ملتي اندم في صرح ندي هاي لما تغادلتي محمود نغزاهم كيركب كبل افتا ما كان لاي نغبي بصورت يلو نطير وطي ندام ندام لبقا بار عتي صنيحو نغيرملو ابا نعاهم كي انا مرح ندارهم طو خلو ودي صورت يلو زندي تحدغو ذليل هوص ابا خلو عتا فيت نغبي هيواتو نعيكا دهن كبد هيواتيهو اي ولدي اي تولده هفان كنداخم يزخونو كم دي اخم دي عيد بل اصاوت عدميئو نطيز ودي ما حبت فاسويهو نبرت هلو بزقزع يلن ولا حنتي يلن ايه ودي قالو اي سقادل سندي امتيهو كي ندي خاسي كي تفع بقلقتو يو بلع أتعلن أتعلن نحصلتي يلن يلن يلن أما بديتايو نشتانديو انتحاز وصول لغزانا خيبل
0: ويزر ألفا بموت محمود محمد قهيا اتمد هانيت بخمي كوتس خمزخ الدم حسبا أقت أميتات زفت رو عدلات انناك أمتان كلوا
1: سبعي بذي أحلس

0: ما وعلتي
1: اي اذا تعمت ملؤ تطنيس از نبر الدرفخه
2: هيب هاب تفلطو ديهم
1: نايم انت هاي معب عبيزي
0: عبيزي صباحكم يويري لومغا كل يحوصلو معنات فقورات سدرابيت اعروق محازوت
2: كدمي خاهم هبلم صنحي صوبل كان السخه كوايدن السخه جلدامسي انا كوير داكو
0: بكا بطري اجلدام
1: هي انت ايدا مودلي خمسي لا داي بلتكا
0: اي زربني حدش عمتي
1: هي انت حدش عمت حلف ابيلكا خجمر ادو دليقا
0: كغير بلو كبير قصر عايز لني

0: خلي نولد زعبي هاسيا
1: وا أنت؟ ولا قال جلس ناس كاري تقطو كم زلة تحنقل؟ كوبي بيس؟
0: كيدا بولونكو عبك عنا زبالت انحنا نموخان مسعر
2: تمال تمال تغيرو سي كندي زوار زي زي اللو
1: اتخاب زغير نوح زقابر انت عشيدو
2: ها؟ دجنو دي نما انت فغري زي كفلو وقايل معنا يموغزا نديها نبركا وديغا غره قبر ليك بلاي
3: نسوكم تتعريكم انا غاب تمرتغ نفعي
2: بعلنا غنعرق مبر عبيل عراقي سبلو ما حنتدرو حريدو كعرق اكان دا خالي بعراي حريدو كفال عليك اقولو دجنو دي انا قنسب زبها لاي دليلوني بعليك عرقي
3: كنعرقي ناقل مسبل كانس حدش عمد مهانو كرد ان جميرو
2: يرد اكاوا نغيد موحجي
4: ريهم عليهم نفسه كف كاليتين دقيقة حدشتين سبي نحدش إن لو تنستغربت حساس بانتزي هاليو أحاب زي وعلالو كبغت أرخم محسابيو
1: يردأكم دولتا
5: أنت سغيل كده يتسمعي
1: كليركو قبرو لكم من دقالي مجم نسخم أبي حسابو بيت حساس بايز بلتقكم مخاني حيرلكم تاريخم تبلو
4: كل سبي زحاشا نسون مخان ننهي قزار سلوطي مسر الزنبرة لعلد أخذ كونا اللواء أزيز رد عنا أنا
1: أوي عندي اللين ديدا
6: أطفو التاوي حدش عمد واحد أخو نحلوه لن دي ندأت هنفوفك ماتي
1: وي أتاس قبال مو عالت خي سمعوها تمالي تقوني نتاس أبي كاسي دحر ما أدو وحيسكا وقيا غير كايو
6: وي رئيكم يدلخو صبوك قنانو
1: إزي دا أمس حادران ديو أورجينال كلهم قاعد أخيو
6: إذا أرت ما كم كتب بقى الكفتاوي
1: تنزبل كوها ناي بانجلاديش ندين
6: أتا وكم يكني خوم ده عندو علقو
5: أنت فتاو أنا ناي كونكو أوفلاين ويا أوفلاين سين عندنا يتقرب كوينا
1: نعم تها بسلام تريت محن نمبر أنا عندين حدارنا غيرنا مهرتام كاي ترفن نديو عمنا قرب تملي لي ما سوا حيزكم خيدي
3: ما توا اختي ولدي خي
6: بازع مالت هاي
5: انت خماي زبلات ادلنيا بوتا سلاس تسمعت
2: انا دما بو غيرنا مركب غيره عسب كوزكم
3: انا كو بحر يفلتني
5: كتر اي حاجه خا عكات ودي كم دلاي كخ تنقلع لعك تبلو لي خا كتحم صلي خا ايه كاباي كاباي تماطات يرم مصمكو زير انا يلم كعبد له زوعلو اند حضرو اندلو عكات ودي
1: اتمر ايسي زدلا مخوني اب تلفزيون اب سؤلي خوري وخ امت حبابرنا يوم قدم زمن ادقس قمليه يلوسك السقري ببهال
7: كونا وكا بغليه ايبلن
3: مو قمل ايكون كان زي بلوه
1: ناب قمل كيدوم انا قمليه ايبلالو انتاي رئيتو خامس والوو دحان سلمتي انا مخان دسيلكا ايبلوني انا خوون كم زي كالقن ولا نسو غماني فلت ايويلو
4: بوزعو قزيه سلسو عخيو ناتكاز خوون نقر يلا كوم انتاز نبر نيرو شمناي كالو السبات ناتنا مخوني
3: ابي حسابو اولو مش نيراتكم ناي بحري
7: نبي ابراهام يتخوني اخ
5: ماني لكا ناتايا
1: مهي يسمعنا
5: انت انجوا انت زي تحفري اي تحم بسيت انبلا لاي تبلي يبحالي الكاس بحري زينا يا بخي زينا يا دخي سغلك خيتنا بريق ودا قد ساري اخي أساقير والكسي ما يتمني خي نعو تنفاسو نعخي قتالي خي ممسا سمتي خم أخاب تمرتي قدات تحلم بر كندينا كي توتي بقاف مسمعك بقاب خسي مسموت كتقبتي مسيلو كدي خي أو تقبري ماني لكي كتكبري نبتح عمد كدا كم تاتفوت رخي كم تانا يبخي نيب حقو خي ما يسنع عسايو مدري بحرخي
1: واي إذا قلت نسي رزين ملاختي إذا اللوا غيركم ولا منيكم دعب بحسابي
0: أنت فتاو كم زي وسط إذا عين الدي حقاي
3: أنا أسأل أخبه إذا حنقول كاسين هو خاطا يكوني
4: هو خاطي مفتو قرنين دعالهم زخنو
1: بلو خارخ أخمي دبل الدرف قريب لكم الله خد حرب بحسابه ويلك عردم كو خدرف يبل الله
5: انا سمع الناس
1: كان عردم ده اخسن نفكو ينودي
5: اسمعنا

مرحبا بكم تكبت عاد وتخرج لكم حيسام متقبلتنا لقى اليوم دلول الأخبار زق اللي تقدمتو كما المديني سلف كله أرس أخبار أرتريات كينيا تلقى بها احتفال اتحاد أفريقيا شاركتهم مجلس أقليم مغرب يتكزان توكر حديث مركز توزيع بنو للو أنفار مشروع عبدالله وقوات الدفاع يوم 13 جون حراب ودالون أسرى جون ثلاث فناتي دول بحشمة تذكرت إيران وعمان نحبر لجنة كادم قلت تأسس فيها ميام ترك وبولندا علاقة قلت دكبا قلت بأيام كوبا سياسة أمريكا اتقرر منع حديث تتعقب حيث متقبلتنا من أرس أخبار تفاصيل الأخبار قنقتين إريتريا أبقى بيلا كينيا لتركب سفارة نيروبي اتقبى احتفال سسا وصالس سنة أمع الاتحاد أفريقيا شاركت اتا معاونة نيروبي لتركب سفارة أفريقيا للدالة احتفال أفريقيا سفير دولة إريتريا كينيا السيد بين الرسوم كمسلومة أنفار سفارة ووكايل جالية كمسل شاركو من أكان لبط حتى نحابلة تفهم سفير بيني كم عميد مجتمع دبلوماسية أفريقيا

0: ونيروبي للتركبوا كلهم دبلوماسيين تسمع كلمات أفريقيا بدل من خارج رمزي أوامر تتكبت نينوسا قرار الليلة كمسل وجب الشرح قارتنا من نيراديت ودايسن زياد الدنيا شراكت لا تحزيت لبل واتحم يوم 15 مايو سنة 1933 تأسست منظمة وحدة أفريقيا يوم 9 جولاي سنة 1900 باتحاد أفريقيا من ما تبدلت لكل حل لتذكر مع الاتحاد الافريقي لكن لمنظمه وحدات لتاسست التا على التام مجلس اقليم مغرب كازان توكر مركز توزيع شقل له انفار مشروع الدهلو وقوات دفاع يوم 13 جون حراب ودالوم مسؤول مقارحات مشاريع الدهلو وقسم ماي مركز خرائط وحبري مهندس جيتاتشو مرهاتين بخصوص لا لسرقل هلا ورات بخصص تابي شارع 14 سنة دور لهلا مشروع توكر مواسيرو سبت أبرة التوزيع ماي مشاكل صادف كمسل على ديب الحبر بحديث قلت بدل جد رود قبل كمسل هلا تأمرا ماي أروح سبتو مقادع التصادفتو للتريج عقد كبوت كمسلتو لشرح مهندس جيتاتشو لعلى مقادع أقلره حكومة بتكاليف بزح حدايس مواسير وحدايس جنريترات اندبانيت أقل شغل دولي كمسلها لشرحهم كازان توكر مال أمن قبي حليل توكر أقل تتعدي للتخلق مشاكل توقم اندأتا اتمدت حج على عصر كلام متر لريمو كبري حديث اندتبانا أقل كدمت دولي كمسلها لحبارام الدنقوبة وتيد ناي اللي حديث مواسير اتمدي مدينة أسمرة تريل على مقادع ماي اتمدد حج أرحلول كمسل تباصر له تشرع السرقل ناي اللي قادم دور لقد وجهت حمدام رئيس مجلس السيد أبراهام سمري بجهة ترتو ماي كمسل با لتحزق قياس الشعاب قل إلي بتاع منا متاكل قاب أمل على وقدة حدينة اتكزنت لأتي ماي وابتلو لي صادف على إك اتمواسير كمسلتو دي بشارع حكومة حلول قل تباصر له لنسأت مصدر درجة تميم بعد حد كمسل ليت أفهمهم أنفار مجلس أقليم مغرب قلال السرقال هلا كادم وهيرارو تأرؤتو أمي إمرت توديع تهيبهو من سنة 1989 سك سنة كل 1000 تبنى كزان توكر 14 مليون متر مكعب ماي قلص بات مقدرة بوم الاتنين سكان قبلة أفريقيا زامبيا زيمبابي قبلة السودان أنغولا غانا غيني وأيفيري كوست برنامج ذكرت حبن اندن الزمو قردم أجددو تقرير من صالح موسى وحبيب
1: ارتريين سكان قبلة افريقا زامبيا زيمبابوي قبلة السودان انغولا غانا غيني وايفيري كوست برنامج ذكرت حبن اندن الزمو قردم أجددو بأساس لملت فنات أكانات لبصحت النحبرة إريتريين سكان مدائن جوهانسبرغ بريتوريا ديربان وبعد دوارات قبلة أفريقات يوم 10 سعجون ورس تجارب أبرهوت شمع ووراتات فن لشمل برنامج ذكرة حبن نزمو سفير دولة إريتريا جمهورية قبلة أفريقا ودول قبلة تاي منطقة أفريقا السيد صالح عمر التاس معايا كلمات شعب إريتريا فضل شوهداه حريته وسلامه دادمنا سيادته ديب حفوظ كمسل حل شرحا جوهانسبرغ تقبع برنامج ذكرت اقل رزاقو صندوق امان الشهداء للوعى الاربعة وكل الف راند تين دقبع اربع مواطن هي عصر عائلة الشهداء قل رفعو قلت بقو سكان مدين لوساكا وشينغولا زامبيا التوادوا مناسبت هي رئيس جالية السيد قبرهيوت بيتروس شهدان اعلام السوالف نسبتهم ديب امانتهم اندحتتنا تورات عمار سبولا مقل نقبات فانا الزمباب ولنبرا إريتريين اتصر قلو برنامج رئيس جالية السيد أخليلو قده أسرة وسعجون عم القلد سبتة أنفار جالية أمانة قل أتممو زيادة قل شاركوت وسا التمناسبت عصر سلس مواطن مسؤولية مراعية عصر حمس عائلة قل لي صورو قلد بقو اتقبل السودان هي خلفية عصر جون لخصص شرح أبرهوت شميع هيرار بقر كمسليهما معنى تلام علا شرح سبت قدما كونسل إريتريا سيد سقاي محاري عسر جون التنزكر التوكد أمان الشهداء قلن أتمو ممثبال شقيتكم لا تحزي حبرا انبل اللي إريتريين سكان مدين لواندا لوبانغو بينغو إيلا وامبو كابيندا أنغولا كوناكري غيني آكرا غانا كمسل هما أبي جان آيفيري كوست أوروت كابجهتو برنامج ذكرت حبن سرقلو إريتريين سكان بلجوم ولا سيمبرغ مدين براسلس دندرماند أوستندن بروجن كمسل هما لاكسمبرغ أوروت كابنكرو تسرقلو برنامج أقل شهدا هما بحبن تتذكرو تو بجامع 3709 يورو قل صندوق أمان الشهداء برعو ات براسلس اتقات مناسبت سفير دولة اريتريا دي باتحاد اوروبا ودول بينالوكس السيد نقاسي كاسام عانت استشهاد لا تشرح كلمة اسمعها. حدب بشبه جالية اريتريين ات مدينة بينا اوستريا تنظمت برنامج ذكرة حبن مشاركة كل الف دولار لتبرعات هلو مسؤولية راعيوت كل عائلة قليس اورا قلت بقو. ات اتلانتا ودوارة امريكا لنبر مواطنين هي وطن ذكرة حبن بتبل سقرات شهداء هم بحبن حقولة ذكروا قل عائلة شهداء للوعي 28,905 دولار تبرعوا.
0: تغلي معن سبب مديرية تصمات حال حال قلب وكرن شاك على حكومة دراسة سبر زقمال وسكان ابان سوى مبادرة لتفاقروا 4,905 نقفة قل عائلة شهداء دفعهم. باساس اللي اتي مديرية اسمات 108,000 نقفة اتي مديرية حل حل 85,000 نقفة اتي مديرية قلب هي 24,000 نقفة ما قرحم بل اللي اتي مدينة كرن سكان ادارة دوايح 0-04-05 144,000 نقفة كمسلومة محبر صبوت اتي مدينة كرن 33,000 نقفة قل على شهادات بارعو. مديرين الى مديريات التقلو اسمعوا كلمات لتفاقر مال التلالين الى على شهداء حارس شقيت واتساني ابيات كم سلومة اتبعد حاجات لتقبي سدايت تام. المديريات فورت سوا على شهداء اروحة لقدرة حارس كلم للت عمر ارادت هيبام لحمسة وسمان ابا والد انسات مرعيت لتقبي لان عائلات لبتن متوصلة سوسلس عائلات كل منانك اورو هكتار كمسلت هيبا الحبرة مسؤول وحدة عمر اقتصاد التمديريات السيد عقبي قبل املاق قل كلم مداليتن قل فانام فزعت حرستو تتحفزت مي وتربات قل تتوكل معاونة مئمرة حارس ومسؤولين ادارة دوايح فدلا قبل اتفازعوت اهميته سابقة كمسالة ليه دي بشارع حرستو تتأرادي راتعة دارة تقلت لو وبركوت التي قلقتو مسابال قلق دوم اتفانام أراد حرس لنسقو مواطنين ابترتهم منابرتهم قلقسنو مسابال قلق دوم وكمسالتو أمر دو. حيسام تقبلتنا أخبار قبط عدي بلنا أتمامنا أزالتون تعدي أخبار خارجتون. إيران وعمان بخصوص ناي مستقبل إدارة هرمز التو هدقلت ودينا حبر لجنة كادم قلت أساس تفاهمهم تل اتفاق لي لتبطحة أبريس مجلس محمد باقر كاليباف ووزير خارجية عباس سرع عراقجي لتمرحلوك إيران مثل سبسلطة عمان مدينة مسقط التوديو هدقتو لبدرجة ودارة خارجية كليتان دول لتتأسس لجنة ناي مستقبل إدارة هرمز كم سلوما اتماياي خط للتهيب قدامات للتقلب رسوم بأساس الدنياي معيار قلت مرتو التمناسبة عمان اتفنق امريكا وايران لتفرمان حبر مذكرة مفهامة لبا تأييد بدقمان اتشارع فعاليته قلت تمرده هدك تلولي كمسالة حزيه واتحتم لكنت هلا وكل مجلس امريكا رئيس دونالد ترامب مبل سماح مجلس ات ايران ابتوساك مصدر عسكرية تقل الى تنسى لمنع تلم ات يوم 13 جون صادق قديبو ابجت بعدات رئيس ايران مسعود بيسي شيخيان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف يوم 13 جون ات مدينة اسلام اباد ات علاقات كليتن لدول مسكوبة منطقة وانا حبر اهمية لبو قدي يبتو لركز هدوك ودو مرحات ايران وباكستان الهدق اللي لودو نعر ايران وامريكا يوم 18 فبراير سنة كل 2016 من لانبت وحر اللي نايسلفتو. ترك وبولندا يوم 13 جون علاقة مجالات اقتصاد وعسكرية تقلد كبا قلت بأيام الاتفاق اللي لتبطحة الترك زيارة الودا رئيس بولندا كارول ناف روكي مثل رئيس رجب طيب أردوغان مدينة أنكرة تودو هدكتوم كليتهم لميرحات 10 بليون دولار باطحة لقياس متبادل تجارة عدوتاتهم اتعصر 5 بليون دولار إنجليزي تفهمو رئيس دونالد أورغ أردوغان التهب يشارع ترك وبولندا مسكوبة أوروبا دور مهم لبن سب شركة نيتو كمسل قاب ديب الحبر معاونة تنقل أزيدة شقيق مسلالات أمرا بل اللي ترك مثل اتحاد أوروبا لبع علاقة تقل تطور التتوديو جهد من بولندا تركب للي سداية حمد قدامة ريس كارول ابترتوم متعوان ترك وبولندا استراتيجية أهمية كمسل بودي بشارع مجالات أمن ودفاع تزيد مثل للي شراكة حمد بولندا من ترك لتزابيتو تأيرات مسير تأمرتان إلى دكب علاقة مع عسكرية كمسل توما شارحام لكن ديب هلا كليتم لرؤساء شف يوكرين مجال دبلوماسية حلول قلت باسرلو كمسل قدمو قلت باوم ናይ ኣክሪ ከበሪ ሕኩመት ኩባ እግል ኣሜሪካ ስስ ናይ ሕኩመት ማእሰሳት ወኣንፋር ዓይላት ርኢስ ኩባ ላዓላ ራ

كل كاسترو لك قررت معنا حديث بدك بسقطته. وزير خارجية كوبا برونو رودريغز التوبة يشرح لما ازدرت تلا لينا لقل عصرو تاسنوتا تتعدو قرور لها معنا اقتصاد كم سلطو دي بالحبر شعب كوبا قل تجازي واقتصاد عدو قل حاول لأماما كم سلطو أتعقبا. وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو تي شعب كوبا جريمة لأجرة كم هلا لوزير بتوساك شكا. أمريكا من سنة 1929 دأم بتاتت كوبا قررتو لليت نايبين منع التعدنا حد ور تريليون دولار كسار اقتصاد كم سالجرات وتقارير لا شرح مجالات بترول تعليم مواصلات وبناء بسبب نايلة منع زياد إذا كم سالجا بدي بول تشرح حلا حكومة كوبا لمنع تقل ترفع منا بتلولي تقدم مال على تليكا اسك زنت متراكبة كم سالجا التقارير الله فهم حيسام تقبلتنا لك اليوم دليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار بدقمان. أريتريا وكينيا تلاقى باحتفال اتحاد أفريقيا شاركت. مجلس أقليم مغرب يتكزان توكر حديث مركز توزيع بنول هلو أنفار مشروع عده هلو قد دفاع يوم 13 جون حراب وديت لهم. أسرى جون ثلاث فناتي دول بحشمة تذكراتهم. إيران وعمان حبر لجنة كادم قلت تأسس فها ميام. ترك وبولندا علاقة قلت كبا قلت بأيام. كوبا سياسة أمريكا تقرر منع حديث تات عقب. حيث متقبلتنا ما تابعتكم دي من حمد اليوم الدليوم على الأخبار دي بالتام هلا ودحميهم.

سلام زخبركم تعزبتي على توزيعنا سبورت حيزلكم قريب لكم نمكتتالكم بخبر زعدم أمير علي. قدمت وانج عالم تمال مشتن نابلومي أبزو قحليتن أبالات مدب عصر تحدن عصر تغلتن بزكادة صوتا كالأي نايمدب قدمت وعاتيوم أبقدامي نايمدب صوتا أنصار كونغو معرد حرم فلاو أمونغو تتصوتان دقفتان وتزن قسلا بورتوغال أنصار تا أبقدامي صوتا بكولومبيا سرات عد أوزبكستان قديمة بقفي حموشت بارو بمعوات أبتاقان تا سفينو نتصنح وطري بمتانو كهدهي للوم أبزقت ام بورتوغال بقفي حموشت بارو تعويتا كتو زخالت كاب رونالدو خلت شوتوتات كاب نونو مندزن رافائيل ليون حدا شوتوم نيماتوف دوما نابل داتو بزقصران شوتوتات يا تعويتا كتوتسكيلا بلوطات تصاوتي نايز مدرخ ليونيل ميسي كيليان مبابن ايرلينغ هالاندن شوتوتات انو حازوك غعازو مصنحوم ابغطم انصار كونغو كاب تصاوتي بورتوغال زو حدا غزي نخص سوتن كي خاتا باهيلو بوزحت تنتن تستوقس رونالدو مسلعو لصقطو زاتو لغطميم ابشار شادغ زمزغبا شوتو دوما حادش تاريخ بمغنصال كزامبو نصنح وقساتات مغت غيرلوم رونالدو ابشدش تاور درات وانچ عالم شوتو زمزغبا نايفلامات تصواتاي بموخان قد محجي بزخونه تصواتاي كبصح زي كاله تاريخ غنصيلوم بزي كازي رونالدو دحري كاميروناوي روجر ميلام بعدمه زعبي امزغاب شوتو او وانچ عالم كخون بقيوم قصرتات رونالدو ابزي زحصري يكونون اما بسرسانت شعتن دغ زمزغبا كاليت شوتو دوما بي سويبت تحيزو نزنبره ناي كل غزي بلص امزغاب شوتو بورتوغال اوانچ عالم بعصرت شوتو تاتو اتكبري بعلو تركيبو بورتوغال كلتنط بي 41 تخلو ممزغاب شوتو زنبرم تشعت اعلاموم زحلو 10 شوعات فتنتات كتكايدن كلا بانصارو ازبكستان دوما بادنط بي 25 تخلو ممزغاب شوتو زنبرم كلت اعلامن زحلوا شوعات فتن اكايدام بورتوغال أورو درات وانش عالم بحموشتن لعلين شوتوتات كتعوات نسال

disiplin ya. Takut lah saya itu kan highland disiplin. Hadenet kat gua kebede. Hadenet nuhulu. Fililiyat kab zee gedes. Emnet kab zee gedes. Meredak tak kab zee gedes. Ab hadu muhan malaj. Iza hadenet iza kha. Nihizbi etrahum wal takoinu. Ab hadet amiru. Naat umnatu amciwa. نحنا حدنا تزبي إتراه نقول كلنا إتراو أنا حجي أبزخور كو خيدك إتراو نحركين سهلا إتا مسرطة خافتا دين صنحتنا عندي نقول الدنا حدنا تزبي إتراسي لك إتي ودب هزبا وغنبار كا كله فلي زبالة كاني هو ويكا تأشم ودين هو نبار مسرطة خافتي حبرتسب ناي كل ما بقولس كاب حزبي اعتراض وبغوسي حدنتنا جين مخلو خيلنا نخنكيد ولا طمينا خلنا ولا تشجرنا خلنا ولا خفينا خلو حاده نتحد الجوها اي تحمق سن نخس برت إلنا ننرسنا سلسه اساسنا سلسه تصورنا بركمانا خم حزبي اعتراض اخلو كشجر دول يلا جين سالا اتحدنت سن منكاس مخال مصوار نزي كال كم زكال نزي يلو خوم زلو كفو انت مصخ حلفي كوم قدوم ندابله سلاز تصاورو حزبنا ماسكو لحزبي اعترا ولا استغادلن زي تغادلن ابز دولو ورساي كوين زي قصلو ناصنات منصا اخون امكل خلا صبح دولو صبح جدقنا علينا تغاديلو مالو ديكال كم زكال زيرلو خم زيرلو طمي خفي ان الكا اكاديم هاب تخا الكا نتا زلا شتو نختب صحا سن نخص هالكا تصاويركا مخاديا نهزوي اترا ارما باخ ان خيدالنا سالا زي اخا هزوي اترا صحلنا انا خا حنت زين فلت تقاليسنا خا سالا بلحت مريحنتاتنا خا قانيومنا بعقمنا السبكوينا نركم زي مرداتا بعقمنا وين ايدنا خنبركت كي النا

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائي الإريتري والمستهل بالعناوين. إريتريا تشارك في حفل يوم الاتحاد الإفريقي في نيروبي. المجلس الشعبي للإقليم الأوسط ينظم مأدبة للعاملين في مشروع تطوير سد توكر. نقل رفات الشهداء إلى موقع التكريم في سجنين.

مقتل 20 شخصا في هجوم مسلح بوسط نيجيريا. الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. قاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنتس. شاركت إريتريا عبر سفارتها في كينيا في الذكرى السنوية 63 ليوم الاتحاد الإفريقي في نيروبي. حضر الاحتفال الإفريقي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع السفارات الإفريقية في نيروبي سفير إريتريا لدى كينيا سيد بيان روسوم بالإضافة إلى أعضاء السفارة وممثلي الجالية. وقال السفير بيان باعتباره عميد الدبلوماسيين الأفارقة والدبلوماسيين في نيروبي إن على إفريقيا بناء اتحاد قوي وناضج بدلا من أن تشل بفعل الأوامر والاتفاقيات الخارجية غير المربحة، موضحا بأن القارة في حوجة إلى ثقة عالمية وشراكات مستدامة بعيدا عن الإغاثة والاتكالية. وتأسست منظمة الوحدة الإفريقية في 25 من مايو من عام 1963، وتم استبدالها بالاتحاد الإفريقي في 9 من يوليو 2002، غير أن يوم الاتحاد الإفريقي السنوي هو تاريخ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. نظم المجلس الشعبي للإقليم الأوسط في 23 من يونيو الجاري مأدبة غداء وبرنامج ترفيهي للعاملين في مشروع تطوير سد توكر، بمن فيهم أعضاء مشروع الدهلة وقوات الدفاع المشاركون في تنفيذ الأعمال الجارية لتحديث منظومة ضخ المياه بالسد. وخلال المناسبة قدم مسؤول تنسيق مشاريع الدهلو بفرع المياه والخرائط والمعلومات المهندس جيتات شومر حسين عرضا حول سير العمل بالمشروع. أوضح فيه أن سد توكر الذي يبلغ عمره 24 عاما واجه خلال السنوات الماضية تحديات عديدة نتيجة لتقادم المضخات الرئيسية. وأشار إلى أن الحكومة بادرت إلى تنفيذ مشروع متكامل لتجديد البنية التحتية الخاصة بالسد، شمل استبدال المضخات القديمة بأخرى حديثة ذات كفاءة أعلى، إلى جانب تركيب مولدات كهربائية جديدة لضمان استمرارية التشغيل وتحسين مستوى الخدمة. كما أوضح أن الجهات المختصة أخذت في الاعتبار التحديات المرتبطة بامتلاء السد وارتفاع منسوب المياه في مجرى نهر توكر، حيث تم تشييد جسر خرساني جديد بطول 12 مترا خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدا أن الجسر أصبح جاهزا للخدمة. وفي ختام عرضها عرب المهندس جيتاتشو عن ثقته بأن استكمال تركيب وتشغيل المضخات الجديدة سيسهم بصورة ملموسة في معالجة مشكلة نقص المياه التي شهدتها مدينة أسمرة خلال الفترة الماضية، مشيدا بالجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية والجهات الفنية والعاملين في المشروع لإنجاح الأعمال الجارية. من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبي للإقليم الأوسط السيد إبراهام سمري إن من أبرز التحديات التي واجهت قطاع المياه خلال السنوات الأخيرة انخفاض كميات المياه الوافدة إلى السدود، إضافة إلى الأعطال المتكررة التي تعرضت لها معدات الضخ القديمة، وأن المشروع الحالي وصل إلى مراحله الأخيرة على الاكتمال. كما قام أعضاء المجلس الشعبي لإقليم الأوسط بجولة ميدانية للاطلاع على الأعمال المنجزة، حيث تلقوا شروحات فنية. يذكر أن سد توكر الذي شيد خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 و 2002 تبلغ سعته التخزينية نحو 14 مليون متر مكعب من المياه. تم نقل 10 رفات شهداء جمعات من مناطق دقرا مريتو وعونت في جبهة دكمحري إلى موقع التكريم. تضمنت برنامج المنظم بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء فعالية توريث من العقد بطرس بخرزين ونفير في مقبرة الشهداء، شارك فيها الشعب والجيش والطلاب. جدد الإريتريون في جنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وجنوب السودان وأنغولا وغانا وغينيا وكوت ديفوار العهد لتنفيذ أمانة الشهداء، وذلك من خلال تنظيم فعاليات وبرامج لإحياء ذكرى الشهداء. وفي جنوب إفريقيا نظمت الجاليات الإريترية في جوهانسبرغ وبريتوريا وديربن ومدن أخرى

ومدن أخرى برامج متنوعة شملت إضاءة الشموع وعروضا ثقافية وفنية. وأكد سفير إريتريا لدى جنوب إفريقيا ودول الجنوب الإفريقي السيد صالح عمر إن الشعب الإريتري تمكن بفضل تضحيات شهدائه من صون استقلاله وسيادته والحفاظ على هويته الوطنية. كما شهدت الفعالية جمع 42 ألف راند لصالح صندوق دعم أسر الشهداء، فيما تعهد 4 مواطنين بكفالة 10 أسر شهيد. وفي زامبيا دعا رئيس الجالية سيد قبرهيوت بطرس أبناء الجالية إلى التمسك بإرث الشهداء والعمل بإخلاص من أجل مصلحة الوطن والشعب. كما شهدت زيمبابوي فعالية مماثلة أكد خلالها رئيس الجالية سيد أخليل قدي أن يوم 20 يونيو يمثل يوم فخر ووفاء وتجديد للعهد، فيما تعهد 13 مواطنا بكفالة 15 أسرة شهيد. أما في جنوب السودان فقد نظم الإريتريون في جوبا فعالية تحت شعار ذكراهم عزنا وعملنا وفاء لهم، تضمنت عروض تعريفية بتاريخ المناسبة وإضاءة الشموع ومسيرة رمزية وبرامج فنية جسدت معاني التضحية والفداء. وأكد قنصل إريتريا السيد صقاي محاري أهمية مواصلة العمل بتفاني لتنفيذ أمانة الشهداء. كما شهدت مدن لواندا ولوبانغو وبنغويلا وهوامبو وكابيندا في أنغولا إضافة إلى كوناكري في غينيا وأكرا في غانا وأبيدجان في كوت ديفوار فعاليات مماثلة لإحياء الذكرى. وأوضح القنصل العام في أنغولا سيد دسالي تخلاها بأن أفضل وفاء للشهداء هو بناء دولة قوية وجيل متمسك بالقيم الوطنية ومؤهل بالعلم والمعرفة. وفي أوروبا نظم الإريتريون في بلجيكا ولوكسمبورغ فعاليات في بروكسل ودندرموندا وأوستند وبروج ولوكسمبورغ، وجمعوا ما مجموعه 3790 يورو لصالح صندوق دعم أسر الشهداء. كما أكد سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البينالوكس السيد نغاسي كاسا أهمية استلهام معاني التضحية والفداء التي جسدها الشهداء في مسيرة التحرير. وفي العاصمة النمساوية فيينا نظم أبناء الجالية برنامج لإحياء الذكرى تخللته إضاءة الشموع، حيث تبرع المشاركون ب2000 يورو وتعهدوا بكفالة أسرتين من أسر الشهداء. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أحيا الإريتريون في أتلانتا وضواحيها المناسبة تحت شعار الوطن في ذاكرة الوفاة، وجمعوا 28,955 دولار لدعم أسر الشهداء. تم توزيع 465 ألف نقفة على أسر الشهداء في مديريات أصماط وحلحل وقلب وكرن، وذلك من حصيلة المبادرات والتبرعات التي ساهم بها موظفو الحكومة والطلاب والمواطنون. شمل الدعم توزيع 180 ألف نقفة في مديرية أصماط و85 ألف نقفة في مديرية حلحل و24 ألف نقفة في مديرية قلب. كما قدم سكان إدارة ضواحي الأولى والرابعة والخامسة بمدينة كرن دعما ماليا بلغ 144 ألف نقفة، فيما ساهمت جمعية مالكي الحافلات بمدينة كرن ب 32 ألف نقفة لصالح أسر الشهداء. وكد مسؤولو المديريات المعنية أن هذا الدعم المالي يأتي امتدادا للجهود المتواصلة الرامية إلى مساندة أسر الشهداء، والتي تشمل المساعدة في الأنشطة الزراعية وأعمال البناء وترميم المساكن، إضافة إلى دعم مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة. نظمت محاضرة لطلاب صف 11 في مديرية قلا نفحي حول أهمية إدارة الوقت بصورة فعالة والتصدي للتأثيرات السلبية للأقران بما يسهم في تعزيز التحصيل العلمي وبناء الشخصية الواعية. وخلال الفعالية التي أقيمت في 23 من يونيو بمشاركة أعيان الشباب وعدد من المدعوين، واستهدفت أكثر من 400 طالب وطالبة من المرشحين للالتحاق بالدورة 39 للخدمة الوطنية في ساوة إلى جانب أولياء الأمور، شددها مدير مدرسة ماي نفحي الثانوية الأستاذ بلينس مؤون على أن تحقيق الأهداف والطموحات يتطلب التخطيط السليم والعمل الجاد والمثابرة. وتضمن اللقاء محاضرات توجيهية وتحفيزية تناولت عددا من القضايا التربوية والاجتماعية مع التركيز على أهمية الاستخدام الواعي لتقنيات المعلومات والاتصالات ومواجهة التأثيرات الثقافية السلبية
التي قد تنتج عن سوء استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. سادتي، نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم أعود بالأخبار الخارجية. قتل 20 شخصا في هجوم مسلح استهدف إحدى التجمعات السكانية بمنطقة بوكوس في ولاية بلاتو وسط نيجيريا، وفق ما أعلنته الشرطة النيجيرية. وأفادت السلطات الأمنية بأن قوات الشرطة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى اشتبكت مع المهاجمين في مواجهات عنيفة قبل أن يتمكنوا من الفرار. وأشارت إلى أن 18 شخصا لقوا مصرعهم في موقع الهجوم، فيما توفي اثنان آخران متأثرين بإصاباتهما في المستشفى. وأكدت شرطة ولاية بلاتو تعزيز الانتشار الأمني في المنطقة عبر إرسال وحدات إضافية من القوات التكتيكية والمتنقلة في إطار الجهود الرامية إلى احتواء أعمال العنف المتكررة التي تشهدها منطقة الحزام الأوسط في نيجيريا، والتي تعاني منذ سنوات من هجمات وصراعات ذات طابع طائفي أودت بحياة المئات. دعا الرئيس السنغالي ديوماي فاي إلى دعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب خلال مباحثات أجراها في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقالت الرئاسة السنغالية إن فاي أكد أهمية مواصلة دعم السنغال ودول المنطقة في مكافحة الإرهاب، مجددا تمسك بلاده بالحوار والتسوية السلمية للخلافات. وأشاد الجانبان بمتانة العلاقات بين السنغال وألمانيا، فيما أكد ديوماي فاي أن بلاده تظل وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات، داعيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما ينسجم مع أولويات رؤية السنغال 2050. ويأتي اللقاء في وقت قد تتولى فيه السنغال قريبا الرئاسة الدولية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، مع انتهاء ولاية الرئيس السيراليوني جوليوس مادابيو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 23 من يونيو أن قاذفتها الاستراتيجية من طراز 260 التي تحمل صواريخ قامت برحلة استغرقت حوالي 16 ساعة فوق بحر بارنتس وبحر النرويج، بما في ذلك التزود بالوقود في الجو في المجال الجوي الدولي. وبحسب البيان، وصفت هذه الرحلة بأنها عملية روتينية للقوات الجوية الاستراتيجية الروسية. وخلال المهمة أجرت قاذفة القنابل عدة مراحل تدريبية بما في ذلك التزود بالوقود في الجو لزيادة مداها العملياتي. وتم نشر طائرات مقاتلة من طراز ميك 31 لمرافقة القاذفة طوال رحلتها، كما تواجدت طائرات مقاتلة أجنبية في أوقات محددة لمراقبة العملية، إلا أن الوزارة لم تحدد الدول المشاركة. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل على تفويض صريح وموافقة مسبقة من الكونغرس. وصوت لمصلحة القرار 50 عضوا مقابل 48 بعد انضمام 4 نواب جمهوريين إلى صفوف الديمقراطيين لتمرير المشروع. ويطالب القرار بسحب القوات الأمريكية من العمليات القتالية ضد طهران أو كبح أي ضربات إضافية، تأكيدا على الصلاحيات الدستورية للكونغرس في إعلان الحروب. ويأتي هذا التحرك التشريعي على الرغم من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم مؤخرا لتهدئة الصراع، وفي وقت يطلب فيه البنتاغون ميزانية تقدر بنحو 80 مليار دولار لتغطية تكاليف العمليات العسكرية الأخيرة وتعويض النقص في مخازن الذخيرة. ختاما سادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إريتريا تشارك في حفل يوم الاتحاد الأفريقي في نيروبي. المجلس الشعبي للإقليم الأوسط ينظم مأدبة للعاملين في مشروع تطوير سد دونار. نقل رفعة الشهداء إلى موقع التكريم في سجنيتي.
مقتل 20 شخصا في هجوم مسلح بوسط نيجيريا.

الرئيس السنغالي يدعو لدعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب. قاذفات استراتيجية روسية تقوم برحلات في بحر بارنتس. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

أوي وحسنات نمها بزخ الوعل أبي مقايوت عيس رأي سران حمشان كان بزخ التاما زفلت كوينو أتوعل حانتين مسئت تتكع أتاكال إيتي سقومتي كتوسط زخ اليوم روسيا أبي لعليان أبي لعلي بيلاروسن كمتز زخ السقاعت نممكات أبي قزعات بيلاروس نيكلساوي أزوار أوديدا كامزلا يفلت أبي كلتاشحن عيس رأي كلتان استولعن أبي كلتا شحن عسران كلتان زتولعن الناس في حزمة زلون كينات يوكرين نزاتتا مبرق أوروبا أب حدقاء أتيوه كم زلو يفلات نحاوراوي وتهدراوي لممت جابانا أمريكان زك أوم سلام أو سلفي بإسرات ثلاثة سنة أب جابان تخايدو أمريكان جابان كساب 30 سنة زغزل وتهدراوي لممت يكايدا مهلاون زفلات كوينو سلفن يعتاد لات لممت زباوي تزاتتا سقات زعرق مخانو بمتقاس بتري تقاوي مامو أبزي أب أوكيناوان كوابيان زكايل زولو حابراوي لممد كابي كلتين هاقرات أسات عسر تشحو تادرات يساتفو مهلاوم تقليتو بزي كازي أمريكا أبت الممد نايم أكلا رحكات سرعة ميسايل تساتف كمزلا تفليتو لو أمريكا أب جابان لعلي حام تشحو تادرات أسفيرا كمزلا استغاسو تسابزابات جاباناوان نتوفري زك أوام تلقاقامين يتقاوم وسلفي ككايدو مزنحهم يردو جابان زعابي قطري سراويت أمريكا توافر لا زلو هاجر مخانا يتكاس متن نايتي أبي سفيح كفال إيروبا زي تخسته لعل متن وعي إنه وسخة بممسو زي سعبو تعنون محبرة كتابون تساقامات كيف كام زبالة تكاليتو مستر ايو بزت اساسر ابي فرنسات راي استات حمسة سبات كمزموتو استقصو سبات ايطاليا اسبانيان بريطانيان ابي زركبن كالوت هجرات زل على نايم بتنقاط اواج تم حلاليفو كمزلو ارد يوم منقسي بريطانيا اتكستات كوردو زخ الكسارة نمكتا لعلي حالة شح عيوة تمرتي نتفتاتن كوانزفا عزيزو لوم دبوباون معرباون كفال اوروبا بتتر ايو حلف كالكوابيتات كمتحاسي تقلزو ابتا اهجور تخاصيتو زلو وعي تحدث حنج عثي متن أربع شو عتن اتزل على كخون كمزخ اليوز اما تزلو كبراتن كربان زنا كرم مزامنا عرستاتو كدق ملكم إرترا أب نيروبي أب زتخايدة تزنبل معالتي حبرة أفريقا تساتفة أبن نوزابا سجنيتي أتكرينات سماعتات أبنى كبريبوتو عارفو معالتي سماعتات أب إيطاليا جرمن نيزرلاندسن بلوع الحابن تذكرا صحفي قديات وزعي أمريكا ماركو روبيو مس مرحتي حبرات إمارات عربن كويتن زر الربا كايدو مرحتي فرنسا جرمن إيطاليا بولندن بريطانيان أبي مداي إندوستري مكلخان زكايد متحببار كحيل تسمامي عام أبي فنزويلا بزتخسته مانتا حدقاتات مقدقات مدري كبيت سباوي نواتاون تحت غرط أون كسراتات وريدو نعم كيتالوك المسكر بصرف مدبات اير تي في كحرقكمي بوغنقن برومانتي

صوبك اليهود كتولا من دسا معكم مسولة عيانة بولا ولبوزولة نوعد وكدا تحللا سرايا دا توبا

عقبر ما تكليم لحرا كبوتا يا قطين وتعترا محاوة ملول الباب سطرا إلا أنت وولاد فرمة زهرا حبريها بكم والقابر ولادا كلي عم بصيرا ريكما من قبت معي زرا

اقوى تكتولا من السماك مسولا عيانا بولا ولب زولا توعد وكدن حللا سرايا تاتو باكهلا ولاد عجي حسبوكم ريكم ما من قبت قبيكم سلام بولا قليه ما ندخلكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأكارم، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الخميس 25 من يونيو 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. إريتريا تشارك في حفل يوم الاتحاد الإفريقي في نيروبي. نقل رفات الشهداء إلى موقع التكريم في سجنيتي. إحياء يوم الشهداء في إيطاليا وألمانيا وهولندا بمشاركة واسعة. في الأنباء العالمية، زلزالان يضربان فنزويلا ويخلفان مئات القتلى والمصابين. آلاف الجنود يشاركون في مناورات عسكرية ببولندا. روبيو يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء في مفاوضات إيران والتمسك بحرية الملاحة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شاركت إريتريا عبر سفارتها في كينيا في الذكرى السنوية 63 ليوم الاتحاد الإفريقي في نيروبي. حضر الاحتفال الإفريقي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع السفارات الإفريقية في نيروبي سفير إريتريا لدى كينيا السيد بيان رؤسوم، بالإضافة إلى أعضاء السفارة وممثلي الجالية. وقال السفير بيانة باعتباره عميد الدبلوماسيين الأفارقة والدبلوماسيين في نيروبي، إن على إفريقيا أبناء اتحاد قوي وناضج بدلا من أن تشل بفعل الأوامر والاتفاقيات الخارجة غير المربحة، موضحا بأن القارة في حوجة إلى ثقة عالمية وشراكات مستدامة بعيدا عن الإغاثة والاتكالية. تأسست منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو في عام 1963، وتم استبداله بالاتحاد الإفريقي في 9 يوليو لعام 2002، غير أن يوم الاتحاد الإفريقي السنوي هو تاريخ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. تم نقل 10 رفات شهداء جمعت من مناطق ديغيرا وميريتو وعوانت في جبهة الدكمحرة إلى موقع التكريم. تضمن البرنامج المنظم بمناسبة 20 يونيو يوم الشهداء فعاليات توريث من العقيد بيتروس بخروتين ونفير في مقبرة الشهداء شارك فيه الشعب والجيش والطلاب. أحيا أبناء الجالية الإريترية في إيطاليا وألمانيا وهولندا يوم الشهداء 20 يونيو من خلال برامج وفعاليات تذكارية عكست الوفاء لتضحية الشهداء. وفي إيطاليا، نظم الإريتريون المقيمون في 17 مدينة فعاليات إحياء للمناسبة، تمكنوا خلالها من جمع 39,811 يورو دعما لصندوق الشهداء. كما شهدت العاصمة روما مراسم رسمية ألقى خلالها سفير دولة إريتريا لدى إيطاليا سيد فيسهاتيون بيتروس كلمة تناولت دلالات المناسبة وأهمية الوفاء لتضحيات الشهداء. وفي ألمانيا أقيمت فعاليات إحياء يوم الشهداء في عدد من المدن، تضمنت مسيرات سير على الأقدام وإضاءة الشموع وعروضا ثقافية وفنية. وخلال الفعالية التي أقيمت في برلين، أكد القائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى ألمانيا سيد يوهانس والدو أن 20 يونيو يمثل مناسبة وطنية لتجديد الالتزام بترجمة تضحيات الشهداء إلى عمل وإنجاز، داعيا جميع المواطنين إلى تعزيز مساهماتهم في خدمة الوطن. كما شدد مسؤول الشؤون الجماهيرية والتنظيمية في فرانكفورت السيد طعام هيلي على أن الحفاظ على إرث الشهداء وتجسيد قيمهم مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن. وفي هولندا، نظم الإريتريون المقيمون في 13 مدينة فعاليات تذكارية مماثلة أسفرت عن جمع 44,485 يورو لصالح صندوق الشهداء وبرامج رعاية أسر للشهداء. وخلال الفعاليات التي أقيمت في أمستردام وروتردام، أكد كل من قنصل إريتريا السيد كبر أبتولدي ومسؤول الشؤون الجماهيرية والتنظيمية السيد إساق مناسي أن إحياء ذكرى الشهداء يشكل فرصة لتقييم مستوى الوفاء بالعهد الذي تركه الشهداء وتجديد الالتزام. وفي السياق ذاته، نظمت الجالية في مدينة ويغمبينغ الكندية فعالية لإحياء ذكرى الشهداء تبرع

خلالها بأكثر من $3,500 كندي. قدمت بمديرية دك أمحر مساعدات مالية تجاوزت نصف مليون نقفة لأسر الشهداء، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الشهداء 20 يونيو، من خلال مساهمات موظفي الحكومة والمواطنين والطلاب. وبحسب المعلومات الواردة من المديرية، جرى توزيع مبلغ إجمالي يزيد على 521,000 نقفة على أسر الشهداء في 18 إدارة من الضواحي. وبلغت مساهمة موظفي الحكومة 258,890 نقفة، فيما ساهم المواطنون بمبلغ 243,270 نقفة، بينما قدم الطلاب 19,272 نقفة. كما أفيد بأن أسر الشهداء تلقت إلى جانب الدعم المالي مساعدات عينية متنوعة في إطار الجهود الرامية إلى مساندتها وتقديرا للتضحيات التي قدمها أبنائهم. وفي كلمة له خلال المناسبة، أكد مدير مديرية دك أمحر السيد يمان أبرا أن دعم أسر الشهداء يمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن، مشددا على أهمية تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي تجاه هذه الأسر. شهدت مديرية صنعاء تخريج 145 شابا وشابة، من بينهم 81 فتاة، بعد إكمالهم برنامجا للتدريب المهني استمر أكثر من 3 أشهر، جمع بين الشقين النظري والعملي. وجرى تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون بين فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية ومركز تيون للتدريب، حيث شمل مجالات تقنية أو تقنية الحاسوب، إضافة إلى فنون الرسم الثابت والمتحرك. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية سيد هبت أب نقاسي أن البرنامج استهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والمعارف العملية التي تسهم في تعزيز قدراتهم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات. من جانبه، أكد مدير مركز تيون للتدريب الشاب نهم أبرها أن المتدربين أظهروا مستوى عالي من الجدية والانضباط طوال فترة التدريب، وتمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية، داعيا إياهم إلى مواصلة تطوير مهاراتهم من خلال العمل والقراءة والتعلم المستمر. وفي كلمة ألقاها نيابة عن الخريجين، أكد أحد المتدربين عزم المشاركين على توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم المحلية. بدوره، شدد مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر على أهمية المتابعة المستمرة للخريجين وتقديم الدعم والتشجيع لهم بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمارات الموجهة لتنمية قدرات الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت ديلسي روجيرس القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا إن زلزالين قويين ضربا البلاد، مما أودى بحياة 32 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة 700 آخرين جراء انهيار مبان في العاصمة كاراكاس ومحيطها. وقالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 7.2 درجة وقع على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الغرب من كاراكاس، وعقبه زلزال آخر بقوة 7.5 درجة بعد أقل من دقيقة. وتوقعت الهيئة استنادا إلى نماذج لتقدير عدد الوفيات أن يرتفع عدد الضحايا إلى الآلاف، مع احتمال كبير أن يتجاوز 10,000. وأضافت أن البلاد تركز جهودها على الإنقاذ، بما في ذلك استقبال فرق إنقاذ من دول أخرى خلال الساعات القادمة، موجهة الشكر لقادة من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعبر قادة دول بينها سلفادور وجمهورية الدومينيكان والبرازيل عن تضامنهم واستعدادهم لتقديم الدعم. كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على تواصل مع السلطات الفنزويلية وتعمل على تنسيق جهود الإقاثة. أجرت قوات من بولندا وليتوانيا مناورات عسكرية مشتركة في منطقة كولوسي شمال بولندا بمشاركة 10,000 جندي لاختبار القدرات الدفاعية. شهدت التدريبات التي أجريت في منطقة كولوسي مشاركة أكثر من 700 قطعة من المعدات العسكرية الحديثة في إطار سيناريوهات عملياتية تحاكي ظروف القتال الواقعية. وتضمنت المناورات تنفيذ عملية عبور مائي، حيث تحركت مركبات المشاة القتالية البولندية الصنع من طراز بورسوك عبر بحيرة في منطقة التدريب، فيما وفرت مروحيات أباتشي الأمريكية الدعم الجوي للقوات المشاركة. تعد مناورات أمبر 26 من أبرز الأنشطة التدريبية للقوات المشاركة.

المسلحة البولندية خلال عام 2026، وتهدف إلى تقييم مستوى الجاهزية العسكرية وتعزيز قدرات الردع والدفاع المشترك بين القوات المشاركة. في النبأ الأخير، تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن تراعي الولايات المتحدة مصالح حلفائها في الخليج خلال مفاوضاتها الجارية مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ستكون منسجمة تماما معهم في مختلف مراحل التفاوض. جاء ذلك خلال زيارة روبيو للكويت عقب زيارته للإمارات ضمن جولة خليجية لبحث أمن المنطقة وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وبعد الكويت وصل إلى البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. أكد الوزير الأمريكي أن بلاده ستشرك حلفائها الخليجيين في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الدول تكبدت كلفة كبيرة بعد تعرضها لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات خلال النزاع. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا في الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم، وبدأتا مشاورات بوساطة باكستانية قطرية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد، على أن تستأنف المحادثات الفنية في سويسرا نهاية يونيو الجاري. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. إريتريا تشارك في حفل يوم الاتحاد الإفريقي في نيروبي. نقل رفات الشهداء إلى موقع التكريم في سجنيتي. إحياء يوم الشهداء في إيطاليا وألمانيا وهولندا بمشاركة واسعة. زلزالان يضربان فنزويلا ويخلفان مئات القتلى والمصابين. آلاف الجنود يشاركون في مناورات عسكرية ببولندا. وروبيو يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء في مفاوضات إيران والتمسك بحرية الملاحة. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كم تدحب ركونا انترنت بربيرنا فتيشنا بي ار بي واي زبال حدش فيروسنا بعالمنا مالكالو الرقاقسنا لنا اوه كابي مبقلو كن كينا يتفلتم زلو
1: اوه بات ازو خلنا يا حبريطة مسارت ازو فيروس بدا ما بيلون حنقولي زادك بازو فيروس يتتقعد ما اما جمريا زي عدنا نبلع شوهات أبزحونا بالعنا بس هذا اللي بيزها بأنت أرسل منه تلعب
2: و أبزحنا من عسك عبر ضيج
3: ما حقيز من عحمادو
1: ساعتنا نايز فيروس أبزل على درجة مثبتة لعب الرس نفتح نوتنا يا مورا شنك أترى عدنا هتلو نمشو ويك هالفتن هتفتف العمريو
2: ها
1: أمو داتها نموت بتحفظ
2: وحوي وما يسررني مالنجيو وحي مغسمع وين

0: دكتور عدل قرنا تا تم خروج لمرض سايكياتري مزيانة
1: بو
2: بمسرة صاوعيت بيتي بزعبا زبيشن تزفر او تاريخ كنقرن مبره خربن متين له
1: كبرت هبلنا زخبرك دكتور ابز قوتي نايموتن هيوتن ساعات قلتيس كنت تقدس كنت تمتي بمخالقي أقدم لنا مسجن
2: يغني لي
1: نتبنا حبر يتاون دقيمنا نمسجن
0: نحبر مسجن اي
1: اول
2: دقيمة انا ومي يغني لي
1: زخبرك دكتور بزعبا زبيشن تزلكي أفلوتو كينك أخي كيوسكي كتقلت لنا نسبي أتمنى دايسي حمامو حوس وس وس وس دول الناس اللي تغني
2: بزعما زغو تصوعو كماين العلف والتوزخ السب أبزع علب كل يكلني
1: بو
2: مقربو تغنو كما يجيرو كفرتو أي كلني
1: واع
2: واع ننويح عوان زي تخاتاتلكو ناتي تمالا ناس حمو يديرو سنا أمره وخنوتاتها حلخ لخ لخ لخ زبالي
3: حنسب حنسب حنسب دكتور حجوني أتفت في سلوك تحب مزي
2: أي تقرمو أتي مستير أنا زي نبروكو
1: شبو
2: بيشنتي سنا أمره وتعظمو كم نسنتي إزي جنبك بوزح بها قلي زخم زعبي إننا لقا قمي نقرن نيري
1: واي كن زها تفتفاتر يقرم
2: نسو زبل كاي يخون الكاي زبل أنا عملت حزينه. نتن إحنا نايسنا أمرك إلى تات. positive energy نقوله. نسوم سكالة كلا على أساسه زي كونا ترجم يزغوا.
1: واه. إن ده اليوم نتو.
2: برقت. أتلك كعن مفلات وبزح صغيرة. كرر قادس بناي كالكول. دحين خمس ترى بدأ حوجن. أمنته قد زمن حبت انت
4: رأي أنت من بيتي زمان تبقى هل من دين تهون كنت صلاب
2: كم كيلا نايسنا أمر حكيم مثل كم زعينة حروف أمر زلو وسب ما أنت قد زمن كبل عبزي اتوح دقاها أتو زخوانة المتن قبلات كفت سمخيلي
0: أنا قريم النزلو قد إزبوتا هوسبيتالي ولا تاريخ هوتنا والكسبات تنزل لنا عليه انت ايو
1: بيتي وخلا يكون نركب وخلا يكون نركب
5: وين نحمم حلوف تاريخه خي فردكا وين ساقماتو خي ترداكا كتفوسو ايكا قدام ايت علامة ساقماتو مفلات راي قتل كبرت السايكات
2: بس انات كم زعبي الناس كحكحة يعني لنن يبحيو نسو زحادة دول نسونا امرا وسنبرات هبطان ناي مخام قول تعبه هذا الحديو
3: قادلي أما زباية نسكبت القولة لو يحيق يا رمالة يخو
4: إذا سناس اللوه هسبيتان كم كانت تسبيتنا وزاي انت هو تساعد أن يتكاك من الزيحة لو من مربار انت عمصو كحاو زي تسعرو
2: حادة حادة قيزي إذا سنا عمراو تأقامات أخرى أخوال لكو ندون كوخيتي يزخ آخرين
1: حاوطة
5: دون كوخيتي انت واي بعلى بيكي
2: دون كوخيتي
1: هو
2: سبايا ودراسي عبز السربان تسفطر اللب واللد قطع بحرين ناي حربين ينا تاريخ زنا قربو زنور زان تاتات بمنباب أأمر أوز صحاتي بتمسات لايك زون بوزي نبره تاريخات زانتاتات تدريخو كونات ابزي بلو فتصم سلام او زغن اول حربين ينت كفتصم زنقل ابهل بوزي رايو ازي مسحا فانتازيا وبقات ما كاين

0: قلتو جميلو لو
1: دكتور قلت من رايو راي قبل
2: دكتور دكتور خبت تقول لنا مسارات زي باش هتنا كلمة عجيز وصدومز نمرة من هانيتات أبدومو أسر تنقيمونو بايراتا كاميكازا أركي فور طبعاً نازمنا أزيوم عبرات من هانيت يتكام نيريدو
3: زيت تقصد اللغة من هانيت أي كونان لو هتكاملو سبو مسامعي بلك بوخد إزني
0: صبو عالهم دكتور
3: ولا
0: باش هانتنا زيت تقاملو بمد هانيتا أزيوم زمنا وخينو ران ميديسين تبايلهم زيتونو زمنا تكنولوجيا
2: كبر كبر كبر كبر كبر أزيو كبر
0: بدأ ما بيلو معنا تكلمتن نازورة نتهواسين زهد نتهواسين زهد نزكت شكرت كع زعلي
3: أما كم نحن الآن سلمتك حولي كان
0: مدعي
3: ما هذي خود

0: عافية قعدتك لك رجا هادية جلدنا حبني هادية كلك المفندا الدنيا اللي ربنا انك ما حبنا ربروبيا اللي ربنا انك ما حبنا ربروبيا
1: غمّا.

0: إلا يوم ديبر هي السلام وعافيت فرجو مسكوبة النبر دي بالهلينا وطن اقن نركب بزح استشاد دفعتوم اللي سبت قباتيوني حرية ديبنا شعبر تريح حشم وقل نايرا سميتا ودايمة اقل تقبع لنقدم أساس حرية إريتريا رئينا من قبل لكن أريد ندالة ومبقسها بزح من معلا لزياد عيزات ندو دي ديبو أكل حد لركزت ولا حتى ديبو ساحلتو ساحل المكاريتو شعبو حالة هواء نايو استراتيجية مكاريتو كم سلتحرى أكل حد حرية إريتريا وقد ليريم والأقرب كم مانسع بعام الشعب عالم وفنتيت شعب إريتريا تأكدام
1: ساحل سلام عليكي تاكيات وحيسات سورت أدبرا وقلاقلا أسك مكراي شنكوليت انت مني تعلي مقب وقت لحالت قفه ليك قبي لنفس اكيت السفللات نقفان برود بالشرات الا حريات تاكيات ايمان تحمل مال لعد بباس تكجلات امانات نفسي للسفلولات السفللات مسكب حيوت واونن دندن وحرينا حقا عالكو وساتر عباي قليل اتين ناس وارا وبيت حماد حبن عالكو وطينا اللي حرورا نقفاتو قلبنا إلى دقينا معو حداي لأمره وداي إدينا إلوم من دعت حيقينا أسكينا ليكم أبا سكينا وإلوم من دعت حيقينا حليب عوتا ستينا برج والابا صفلا لكم نسئنا إن سراير وود قلب وتعكد بربقنا كبوب بعراي وشدي سواتر لبديرنا كل قوت قرقر وموقع سلام بولوم إدلنا قفه ليكم قبي حنا وانتم من يتينا ساحل قلوب وفرنيلو العبايد تنكبرا ساسات وأوديق من قرايب كامرا الحك إنه فردا وأمان بعلى تعمرا بيطل ما تبر ساحل بعلو ما ذل تهمل بدير مبيلا أم حرا الساحل تتجبل دم وحذم حازاتا لمن عاياني لتقلل وسقاش عن رحاد برا تبكو ونيل تكالل بلقت على التساحل لوين رأي التلت فلل تبح لعالة وطحاتا قبر وقت وفلكت كمسل شوم اتمنبر اتمقب قسيت عقامت تكلت عقب حنتيها لكبنا كم شبيبت عراق برو الشاكاتو تنكر اسك حليبت همبول عيتارو عيلة بابو حاستا بادن وعلمت قرقر قطار قوا ومحاش شقلت اككم لبو عدو قفت الذمت انتم تسحلكما شباب لوطن ادحنت نعقبل اسك لواوا معميدة وادحرة عن إلا سيوف لتحارات بالأباب بلس عسترا يمهر الدي وميليك لا تؤمن ورورا اتبحر شموما لطور سونو فقرا دبر كسط لعساكر كم حي السرار قرقرا وعشور معلال بناقه وكبكب تدهر حفرا إلا بعدا وأسراي برار قادم كراي إم هميم لبادوب مارسا قلبوب وتيكلاي حوار أباي سالبو

حتى من سورة إريتريا ديب عودة وسرقل أقل عبسح لقدرة وزياد لفكرة ديبو هلا من قبي أسوسو جماهيرتو جماهير بهلت منادلكم شعب النقبة مسلا أقل استشهاد إن بيلا لفكرة ديبو حرب أمبال عافية لقبي سبت ألبو شعب ديب الحكم أمبال تعليم لقبي سبت ألبو شعب ديب لأدرس متنكاب ديب نوس إن آمرا سورة ديب وراتات اقتصاد ديب تتفرر زياد أساس حكومة قبعة جماهير أسوس مني قبهيني شعب وإفازعة ولا ما حريت إقلا العلو تحطل بالعلى ندال كمالة حزيه ويا سادرام

جماهير أجد تاكيات نالا سورة لعلى فريتو جماهير مقباي مفقار صحي من حلحل سو قرورة جماهير جانيفو من أسمات دي فورتو ساوا مقرايب ودوايحو جماهير قبلت من دفرة ماي مني ماي دما ودوايحا سو قحين لعلى دوايح جماهير مفقار صحي من أدقائه سو قفرو وباتي زولا ودهلاك لعلى جماهير دنكل هيني اسك اتجاه عصب لعل لعلى ديب قبي جماهير ساحل هيني تصورت لعلى ديب ودوايح ساحل على كيوم جماهير ساحل اقنتنا ولتو

0: اللي جماهير لي زياد حيلتو ديب شعبو مسبال مصر شعب منال على جماهيرتو ديب الأدرس ديب عافية ديب قدم شعب ديب الأفازع وكله مثل شعب صورت لقبي وراتات لشم العلام من كله لا أتفكر هني لديبون الزمام العلو من عبيهم ونائشهم شباب ديبهتهم مثل لهجيا لدوائح لقيس وطبائعنا لمجتمع عنده إلى أمره سلف ديب أمر هجيا وطبائعنا لمجتمع عنده أتو أبو دو شغل شعب أفزعو كمطور صورتهم كمسل ودي ودو
1: صالح والده من قبل أريد على أسسكم وإنسان يعني حمق والده من قبل فرأي تسحبه من الشارع ما عديش أنا السامد وما عديش أنا البطل اليوم نحن يعني كمسل فوق للدول الحرور هلا منكم سل درجة وقلبي بس من لينا لين ترفعوه
2: مسلكم قني موت ومسلكم نحيو مدحنا اتاكن روفا مدينة وبقو سامدين مسلكم مسلكم استعملوا يا خناس عطاها الليل والتعمل قلنا للشقوه ليكم والتقنا لعبه ليكم احنا قلقوا السيام لينا ويلع السوق عام لينا ويلع بقو سان قال عمل علمنا فانا راح ديو كنا نتبقت اللي يوم تنسلحون تبقسوها
3: حنا وحدة اخنا مردة وحدة بقلب سليم حدة نحقف وحدة تنطبط وحدة امان وحدة حقيف عاد حد ابانا نتعوت وفور حنا تحد تنجاب قدماء وحدة سردت خمسان حبي عندي ليس بالتقرية الشارع من عرض نارد قبع الجهل ربس ومن تحط

0: ساحل ساحل
1: فات حزينة زيارتها ساحل ساحل
0: هجي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
0: قلت حزين
2: قل مكهل أنا من الشعب التبل ونفسنا تنحمي يوم التلا السالفة سنة كلها ألف وعشرون اسمها تعامكم هلينك أسنى بحث قل إلا يوم ما تعامل هلينا شعب نارو بدير نتحدر ويوم لقات قلنا هيني قاملت حضر النوت رزقكم لبزاح التهيبو وتنسقوا نبرو قل إلا متقاتنا عند سمعكم يوم ليت عند يقبي لشقيكم شغل قليلكم سليكو التا ما تكبتوكم رئيا مهلينا كل هيني ناي بدير عواديكم ولو ما تكون سبتو لنتحبن بكم سلتو بالأكد بكم وفتيه

0: ساحل ساحل
1: قلتات حزينة وزيارتها ساحل ساحل
0: هجي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
2: يا ده تو مستشفى زرعلة هزي أول تاريخ أبو نبدأ من أكل عبد الكريم من اللهم لو ديام لمجموعتكو سهل علو ولتم حرائي من أول أيتا لها لبطت من أول أيتا
3: هلا لو تو سكل دبعناي فكر قليل انشارك عرب التو اللي كل التو منا طيران ومنا اللي ديبو فح بهلا من دنتم على وانشطتنا يوم منا كان لا واسول على فنحنا العيادة تتأسس عندها الليت بالله قلنا جبهة الله وبالله من تجاه كبسالة متسي ومن انسر كمان قلنا شعب كل اتجاهات لمتسي وقلوا تقامات تتقالل صالحة العيادة فميتا توقت يعني لشعب اللي

0: كل مواقف نايو ودور نايو وبادئ نايو رينا من قبي التلاتوه قل الدرجة صعبت لعبة شعبت قليل يكون
1: اللهم جماهير اللهم الحالة فوتيل المسل كل متى كل ترأديب هليكا لإلي تحلف ولا وقد لنسي مثل على توم اللي جيل نايوم وديو بيلك من قبي لكن من أمان لريماتوم لكن ستات حريات مستقبل حريات وما بقسيهم اقل حريات سبت على للتقدر قدرو ولا إلي تقدر قدرو بس هام حرويام سناتوم قراهم عند حدقو اكلا وقد لعليو كلو اندكالو دلبكت ودا يوم مسك بديرو اقلر ايه اسك ساحل التجهام.

0: ساحل ساحل
1: قلتات حزنت وزيارتها ساحل ساحل
0: هجي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
0: قلتات حزنت
2: أبزو بوت هزري نمنطع بتكسبي لنا بخبابي نارو تبعت بقبي لنا مسمتعنا زي ودع قول قول رئينا عني رئي فلطن كمزي عزيو سفح زي ودع أبي نحن أفتو أبي دعجت هزب اندالك أحد خيد مخنياتو بتقزيتي بمخنيات نايت ألاقي كل فحي لهزبي أفقد ربع أفقد سنجرين نيرو كل كاب هزب نايرو لازي هزب زخ مركب قن سلستة زخنا أقدو بزي أربعة زخنا أقدو بتي فليلي زبليو ويلو معتي حمشت نستأكي بنات حقسنا ننبعد ويلو معتي عصرت بربتي حملنا ندابلنا ننخيت كم زيجي إزي جيقنا حزبزي هبعت وليدو نزح قرز الدو دبلي بحاد خليت الكازف قد هزبيو قفعدو انوكو بونيرنا
3: ثاني إلا كمال الشرح على لأولاي مرحلة كما أنا ميل على وجماعة كل شرح وعلو اللي مراحل اللي كله ده تحلفت الحين حنا لما أنا جيبه كده كم ما لق بيلو اللي شعب اللي ندت نزمة اللي مراحل اللي ندت تحلفها دي مدارس أجنيس دي مدارس ندت درس أمات محبر ندت كونية درجة مجامعة لبس حياة دي بدرجة اتحاد الشباب تكم سلو حرسو تتكم سلو عبا جامعة تقبل إقلي أنا خاصة دي باو كتلهاي كوادر تنحونا كله للفهمو وكله للرؤو حنا دي باو كتلهاي تقلبتنا يوم عنا لأنه بعمرنا نقصنا عنا منهم دي باجتماعات نشارك كله أنفهم ونسمع ومقبقها لا دي باو كتلهاي أنا بزح مدرسة منا قدمي العلو بزح درسكو وبزح تجارب كسبكو قل إيبالو أقدر
4: من سنة السنة نحالف اللي قدامات اللي حسان تلبركالو لبلب هذا أنا بس يميت هدام بتعارو بطر هلا قدرت ألوب ديبو تاريخ اليوم نتذكري كل علات وذكور هلا والسلام
5: اللهم يوم كم عبين ريوم لهلينا جماهير لحالفو تيلال دول داقمو قلكا ودول سامعو للا شعلل ولا لتحزن من ماتو جلاب حرية سبت قبعة ولا هدف سبت باتسحا وهتوما دل ربي هلا اند بيليو حرية لرا لبدير نأش ديبوتوم وراتا سورة وددو بالعلو مصر شعلل

0: قبل التراكوب دي بالعلى ودوائح اقلروا دي بسلف سنة كل الف عشرة وسس مناسبة سلاسة وحامسي سنة حرية اسكنار وتجهو إلا زيارة الله كل دول من أكان دي بأكان لو دوا من ماتا إلا زيارة الله لكن فنتي لبيلة علاد دي با جماهير ساحلة أساسا دي بأكانا سبت قبت زياد سربيب سفلالو في قادونا يلا حلفو شهدا ولا نادلو اتو دوائح ولا مسلوم نادل على دقلل شعب خلقت دي بوم
1: شعبنا دي ما وقت لها فعلا كمال.

فنتي جماهير ساحل ورس ليتاتام اللوم أنفار اللوم ديب كل زيارتهم إجنيتهم ديب نصو وقلا ديب على والدين فوقهم وندالهم إقل إجنيتهم ديب شرحو ديب عقيب وحدة وحطات الشعب الريتريا بزح دور لإقدة لهلا وتاكيات ورس صابت لهلا جماهيرتو زيارتو إقل بلع وسيتو مثل بعد متعليت عند يتقبي إقل ورس تاريخ سفلال مسكب نشات هيرار ندال حرية ستات قوى جماهير دول جماهير وبعد عند بيلا شباب وشابات عند أفزع ورس جيل تقدم لهلا محبرتو.

دهر شومان تأوارح آرون ناب كافوي حروم حزاتي تملسة نسو وام كمي كم زلو نخعز زبيو متيو تهانت إيدو ما يزلو نايزوم حلوة حلافي قسكاسة نايوام كمي كم زنبرة بتبكيو ككاتا تلو صانحو صبو كم زلون أزيو خمز عبين نخلو دما كم زفلوتون نارون يعلو لولو.

كملنا حدهم كون بينا يتعب أنت عبدنا حميمنا زمن نعبا غششتي نسأقلو سبل نعبا مشايخ دعاي قبر زمن حنقدنا زمن بعال عبر محزوسي إننا نبلة سلل سلل تملك هادو ينبر من الزمن قبل إننا واحدنا بدولة هنكبر أما كل مربتنا نحنا خنبركخ بانديرانا خزرع اتشمنا خحكخ عطمنا دي سوابر انقعنا زي مكخ اجيقنا سبسبيو كنبهال تخخ قربتنا زي نردد دمنا زي فسس زعمتا زي انتهينا زي نفلتو تخس دكاس دكاس هلل مساخوم بانديرا خنملس دكاس هلل مساخوم هاقرنا خنملس اوه دكاس هلل مساخوم هاقرنا خنملس

ملأك كموت النادبلة شعيب بخري بيتنا خاب تقدل قدل تقاد علي كوينوت يوت أب تنفسنا داق ما يتنفس كتكل حبو تنفس نيرو هيوت نغد كتل كساد ناخ نقنع سقير ناس هنكلكل إذا حبو زمو أب دمان نبري بزي كاب تقاد علي أب تتصور سنكر مو قد لا يهجر تبولكو انا مالت نص مالت يوم تبولكو من جيقال لخبلني جيقات الدفا ونقول افا ابكن محق قيمه مستريخه وفا قد لا يهجر بزي ولول بزي انكف دمبر رسعايكم كن باويز خبر قنشل بيتين بريو برخا زحدره نقدل نايقد لبس مانو سره برك كيدان دو تويو مسفار سنجرو كيدان دو تويو مسناعت سارو كيدان دو تويو مسعصبو مستميت كيدان دو تويتا مستمن انقربيت كيدان دو تويو مسچانكا خركبا كيدان دو تويو مسقدل مسنبا مو اتبع الكيدان تغادلاي مالت سلا نفس عفاش كيدان زاتو مسبعف بايا موت سلازي رسعي والرسع من بحبن بغرعات وحطو يتو حطو تقادها لاي يونات النت

سادتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. إلى حضراتكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. إجراء عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء ل300 مواطن. تقديم أكثر من 500,000 نقفة دعما لأسر الشهداء بدك محره. إحياء يوم الشهداء في إيطاليا وألمانيا وهولندا بمشاركة واسعة. زلزالان يضربان فنزويلا ويخلفان مئات القتلى والمصابين. آلاف الجنود يشاركون في مناورات عسكرية في بولندا. روبيو يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء في مفاوضات إيران والتمسك بحرية المناحة. تم إجراء عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء في العين لأكثر من 300 مواطن كانوا يعانون من مشاكل في الرؤية بالتعاون بين مستشفى نور العين ومستشفى قلوج الأهلي من 14 إلى 17 من يونيو. وفي توضيح أدلى به الدكتور إيوب بيانيه أخصائي جراحة العيون الذي قاد هذه العمليات الجراحية أنه تم تحديد أكثر من 700 مواطن يعانون من مشاكل المياه البيضاء في العين من خلال الفحوصات التي تم إجراؤها عام 2025، وقد تم إجراء عمليات جراحية ل 350 شخصا في شهر يوليو من العام الماضي، وحاليا تم إجراء عمليات ل 300 شخص آخر. الدكتور إيوب أشار إلى أن العمليات شملت 8 حالات جراحية معقدة في العين و4 حالات جراحية بسيطة، بالإضافة إلى حالتين تم علاجها من إصابات جراء حوادث تعرضت لها. وبالإشارة إلى أن العين عضو حساس يجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحمايته من الأمراض والحوادث، نصح بممارسة النظافة الشخصية وارتداء النظارات الشمسية. من جانبه أوضح المدير الطبي لمستشفى

بلوجة الأهلية الدكتور مرهاوي كفلوم إن المشكلة قد تمت دراستها بشكل صحيح والعمل جاري لافتتاح مركز لفحص العيون في المستشفى الأهلي في المستقبل، مشيدا بفريق مستشفى نور العين الذي يقدم خدمات طبية متميزة في المديرية. وأشار المستفيدون إلى أن الخدمات الطبية المقدمة ساهمت بشكل كبير في علاج مشاكل العيون لديهم، وإنهم تلقوا رعاية جيدة وسريعة وحثوا لتنظيم حملات مماثلة بشكل منتظم. يذكر بأنه تم إجراء عمليات جراحية ناجحة ل 136 مواطنا خضعوا لعمليات جراحية للعيون في مديرية قلوج في الفترة من 19 من يناير إلى 4 من فبراير من العام الجاري. قدمت بمديرية دك أمحري مساعدات مالية تجاوزت نصف مليون نقفة لأسر الشهداء، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الشهداء 20 من يونيو من خلال مساهمات موظفي الحكومة والمواطنين والطلاب. وبحسب المعلومات الواردة من المديرية جرى توزيع مبلغ إجمالي يزيد عن 521 ألف نقفة على أسر الشهداء في 18 إدارة ضاحية، وبلغت مساهمة موظفي الحكومة 258 ألفا و890 نقفة، فيما ساهم المواطنون بمبلغ 243 ألف و270 نقفة، بينما قدم الطلاب 19 ألفا و272 نقفة. كما أفيد بأن أسر الشهداء تلقت إلى جانب الدعم المالي مساعدات عينية متنوعة في إطار الجهود الرامية إلى مساندتها وتقديرا للتضحيات التي قدمها أبناؤها. وفي كلمة له خلال المناسبة أكد مدير مديرية دك أمحري السيد يماني أبرة إن دعم أسر الشهداء يمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن، مشددا على أهمية تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي تجاه هذه الأسر. أحيا أبناء الجالية الإريترية في إيطاليا وألمانيا وهولندا يوم الشهداء 20 من يونيو من خلال برامج وفعاليات تذكارية عكست الوفاء لتضحيات الشهداء. ففي إيطاليا نظم الإريتريون المقيمون في 17 مدينة فعاليات إحياء للمناسبة، تمكنوا خلالها من جمع 39811 يورو دعما لصندوق الشهداء. كما شهدت العاصمة روما مراسم رسمية ألقى خلالها سفير دولة إريتريا لدى إيطاليا السيد فساز إيفان بيتروس كلمة تناولت دلالات المناسبة وأهمية الوفاء لتضحيات الشهداء. وفي ألمانيا أقيمت فعاليات إحياء يوم الشهداء في عدد من المدن، تضمنت مسيرات سير على الأقدام وإضاءة الشموع وعروضا ثقافية وفنية. وخلال الفعالية التي أقيمت في برلين أكد القائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى ألمانيا السيد يوهانس والدو إن يوم 20 من يونيو يمثل مناسبة وطنية لتجديد الالتزام بترجمة تضحيات الشهداء إلى عمل وإنجاز، داعين جموع المواطنين إلى تعزيز مساهماتهم في خدمة الوطن. كما شدد مسؤول الشؤون الجماهيرية والتنظيمية في فرانكفورت السيد طعام هايلي على أن الحفاظ على إثر الشهداء وتجسيد قيمهم مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن. وفي هولندا نظم الإريتريون المقيمون في 13 مدينة فعاليات تذكارية مماثلة أسفرت عن جمع 44485 يورو لصالح صندوق الشهداء وبرامج رعاية أسر الشهداء. وخلال الفعاليات التي أقيمت في أمستردام وروتردام أكد كل من قنصل إريتريا سيد كبرى أبتولده ومسؤول الشؤون الجماهيرية والتنظيمية سيد إساق مناسي إن إحياء ذكرى الشهداء يشكل فرصة لتقييم مستوى الوفاء بالعهد الذي تركه الشهداء وتجديد الالتزام. وفي السياق ذاته نظمت الجالية في مدينة وينيبيك الكندية فعالية لإحياء ذكرى الشهداء، تبرعوا خلالها بأكثر من 3500 دولار كندي. اختتم أسبوع التنظيمات الشبابية في مديرية مندفر الذي انطلق أواخر شهر إبريل الماضي واستمر نحو شهرين في 24 من يونيو في أجواء حماسية. الأسبوع الذي نظم تحت شعار شاب واع تنظيم قوي مستقبل مشرق وشارك فيه شباب يعملون في مختلف المؤسسات الحكومية تضمن فعاليات متنوعة مثل مسابقات المعلومات العامة ومنافسات رياضية وفعاليات ثقافية وفنية وندوات، حسب ما أوضح مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في المديرية السيد صالح محمد سعيد. وأوضح مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في الإقليم الجنوبية السيد جرماي قبرو إن الهدف الرئيسي من الفعالية هو تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة التنافسية وتنمية قدراتهم، حيث شارك أكثر من 2000 شاب في الفعاليات التي أقيمت على شكل

مسابقات. وفي الختام أكد مدير مدرية مندفر السيد هزقياس وهبت أن الإدارة ستستمر في العمل بالتنسيق مع اتحاد الشباب والطلاب لتنظيم برامج فعالة ومتواصلة بهدف بناء شباب يتحلى بالروح الوطنية ويمتلك حب العمل والتعليم ويحافظ على قيمه الثقافية. وتم توزيع الجوائز والميداليات على الفرق والأفراد الذين فازوا في المسابقات التي نظمت في المناسبة. شهدت مديرية صنعاء في تخريج 145 شابا وشابة من بينهم 81 فتاة بعد إكمالهم برنامجا للتدريب المهني استمر لأكثر من 3 أشهر جمع بين الشقين النظري والعملي. وجرى تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون بين فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في المديرية ومركز صيون للتدريب، حيث شمل مجالات تقنية الحاسوب إضافة إلى فنون الرسم الثابت والمتحرك. أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في المديرية سيد هبتاب نقاسي أن البرنامج استهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والمعارف العملية التي تسهم في تعزيز قدراتهم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات. من جانبه أكد مدير مركز صيون للتدريب الشاب ناهوم إبراهيم أن المتدربين أظهروا مستوى عاليا من الجدية والانضباط طوال فترة التدريب، وتمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية داعيا إياهم إلى مواصلة تطوير مهاراتهم من خلال العمل والقراءة والتعليم المستمر. وفي كلمة ألقاها نيابة عن الخريجين أكد أحد المتدربين عزم المشاركين على توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم المحلية. بدورها شدد مدير مديرية الصنعاء فيها السيد إدريس علي شكر على أهمية المتابعة المستمرة للخريجين وتقديم الدعم والتشجيع لهم بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمارات الموجهة لتنمية قدرات الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية. بعد الفاصل تأتي يعود بالأخبار الخارجية. قالت ديلسي رودريغيز القائمة بعمل الرئيس في فنزويلا إن زلزالين قويين ضربا البلاد مما أودى بحياة 32 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة 700 آخرين جراء انهيار مباني في العاصمة كاراكاس ومحيطها. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 7.2 من 10 درجة وقع على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الغرب من كاراكاس، وعقبه زلزال آخر بقوة 7.5 درجة بعد أقل من دقيقة. وتوقعت الهيئة استنادا إلى نماذج لتقدير عدد الوفيات أن يرتفع عدد الضحايا إلى الآلاف مع احتمال كبير أن يتجاوز 10,000. وأضافت أن البلاد تركز جهودها على الإنقاذ بما في ذلك استقبال فرق إنقاذ من دول أخرى خلال الساعات القادمة، موجهة الشكر لقادة من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعبر قادة دول بينها السلفادور وجمهورية الدومينيكان والبرازيل عن تضامنهم واستعدادهم لتقديم الدعم. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على تواصل مع السلطات الفنزويلية وتعمل على تنسيق جهود الإغاثة. أجرت قوات من بولندا وليتوانيا مناورات عسكرية مشتركة في منطقة كلوسي شمال بولندا بمشاركة 10,000 جندي لاختبار القدرات الدفاعية. وشهدت التدريبات التي أجريت في منطقة كلوسي بمشاركة أكثر من 700 قطعة من المعدات العسكرية الحديثة في إطار سيناريوهات عملياتية تحاكي ظروف القتال الواقعية. وتضمنت المناورات تنفيذ عملية عبور مائي، حيث تحركت مركبات المشاة القتالية البولندية الصنع من طراز بورسوك عبر بحيرة في منطقة التدريب، فيما وفرت مروحيات أباتشي الأمريكية الدعم الجوي للقوات المشاركة. وتعد مناورات أمبر 26 من أبرز الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة البولندية خلال عام 2026، وتهدف إلى تقييم مستوى الجاهزية العسكرية وتعزيز قدرات الردع والدفاع المشترك بين القوات المشاركة. تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن تراعي الولايات المتحدة مصالح حلفائها في الخليج خلال مفاوضاتها الجارية مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ستكون منسجمة تماما معهم في مختلف مراحل التفاوض.
جاء ذلك خلال زيارة روبيو للكويت عقب زيارته للإمارات ضمن جولة خليجية لبحث أمن المنطقة وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً. وبعد الكويت وصل إلى البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده ستشرك حلفائها الخليجيين في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الدول تكبدت كلفة كبيرة بعد تعرضها لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات خلال النزاع. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم وبدأتا مشاورات بوساطة باكستانية قطرية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد، على أن تستأنف المحادثات الفنية في سويسرا نهاية يونيو الجاري. أعلنت كوريا الشمالية عن إدخال مدمرة جديدة تزن 500 طن الخدمة، ووصفها الزعيم كيم جونغ أون بأنها رمز لتنامي القدرات البحرية والنووية للبلاد، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية في إطار سعي بيونغ يانغ لتعزيز قدرتها على بسط نفوذها العسكري في البحر. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم صرح خلال حفل تدشين أقيم في ميناء نامبو الغربي بأن السفن الحربية مثل تشوي هيون تظهر أن تسليح البحرية بالأسلحة النووية يسير وفق الخطة الموضوعة. وذكرت الوكالة أن السفينة مزودة بأنظمة متعددة تشمل أسلحة مضادة للطائرات والسفن، إضافة إلى صواريخ باليستية وصواريخ كروز قادرة على حمل رؤوس نووية. في الختام سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إجراء عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء ل300 مواطن. تقديم أكثر من 500,000 نقفة دعماً لأسر الشهداء بيد كمحره. إحياء يوم الشهداء في إيطاليا وألمانيا وهولندا بمشاركة واسعة. زلزالان يضربان فنزويلا ويخلفان مئات القتلى والمصابين. آلاف الجنود يشاركون في مناورات عسكرية ببولندا. روبيو يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء في مفاوضات إيران والتمسك بحرية الملاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تجن زي فطر تقول كتيفة من لازم
1: عرّاية تبرخت
2: من هل بعد كنت برخت بزخوانة يغم غنات كي تملس كاخت الربسلة تقل نزخاتي نزخات التمالاك يا حريش
3: صبي يا زنوركي
4: سمعنا ربا نبرخت كده كفو إليكم انتو خونا خطرتي يوزلكي ما نسيادة تتبعتيو
2: بابا أمون قرأي توتو برخت تاي مالتي محاني فلت نسخاتهم الحد تتفلتني خا
5: حجي صامة فتسمت أنا إذا بقزي قداي زبت أنا مثلاً
0: أنا كواز قداي زبوداي مثلاً بس أخوانا متاو
2: زي ترجعني نتركم نتسلكو يراخا يو
1: أدلاني نبرد كاريو زقبان غني تسمع عنه
5: نايت عقوال سئل الله كاريو
1: أوه تراخي يوز حاشا مثلاً
5: كاريو لزقبان فلي مخني عزل له قناي مثلاً
1: أي هلو نغوّل قل انت راخي وزع شيء
5: قرم حرة
1: ذكرك يا دلغي
5: عيلة لخوما قدني خلاليا
1: تلويتاتك تخونيا قل انت ساب تبيبيا تلويتات هاي مثلا
5: هل انت بيزارو بيخا تزارو زلها
1: ويزارو زلها كتلاليا قل زي دلخونك
5: تغيلي يا زارباني
1: حطف نقرني يا لخي
5: جاهز ملكة
4: تلنزل انا رزق الصوريك اللي حج يغرد اطلعت تعالو
1: سلم انت يا مغرد اعاتك سرح يسرح بمهلاو
4: اي كونن تتفر بمهلاو بعد سلطان بمهاني
1: بعد سلطان اتو برنسي بعد سلطان كو خبيل حلافنا تسمو عيز
4: يخون انبر عبد سمعتي خابز عبا حلافنتي تتزارب مسهل يا ملك ماني قمزة بدون الحجب
5: براحتي تامل يسوزخو
1: ويقول ودغي زيو وتزولو
4: ريان انتم انتحو عايش
1: ويزورة تسجيل فلت أبال محبر قبر سناي دنك أنسيون عايز غتما يا أخي حق إيدي نستطع الجماعة حاجة زحات على محبر حق إيدي
5: أوه حاجة نزد لي عندك أنسيو بمرداء بوزة حبر كيتنا لنا
1: قد ما غلبت سمون نايت حاجة زد لي زيد زيد لي اسمه مقومتي أخي بانيرو
5: أنا سنيرين بركو
1: كم زين برد تبغير بتيغي عد من برون نسقي خير
5: أنت أنا بركو خير أنت أنا حزمة اللو
1: اللون زي بقول لك نقدر كنت انا ادليخي بنصور زي ولا قالت تركوا على الكفله
4: انت جماعه بيلو وقت خلناي خونا
5: وزيد اما دك اسي خري خيادو
4: انت يفلي طلو كل تخور الى ذات كيدري ايو انت دوت اي دسي
5: اسات زغنا ولا حج خنا فيكم كيد خو
4: هاي فلي طلو ما تينا ينزغنا ما في الحن عبد خنت هاي كتلي نايب
1: قد لي النايو قلت كيف انت زي تمالي سوقا خيده بعلي قوتي تغمسي
2: نفاس قوسي خيد زخول قلت كيف خم اللس
1: تسفا قبر
5: نمن تاي كن كندز تقديس كان
1: نمن تاي مخانو ما تزحاتو تقوم اسم اللس كن ركي
4: تل انت بعلت بيتي حطو تاتكا قد انت من لسول مخنيات عندك
1: اوه بوع مخنيات قدا اتو برخت نبرهت هايلي كاب زي ري انا وحد يا رقم زبل الناس تذكرتو ويزرو تقاكن قد ما خلتو سو من رهيباتنا زراني باتانيا
4: حكي
5: هو حكي
1: لما حبرك ان حاجه سعدي ثاني راه
5: اوه بما صارت كل خناتها تقايفه تقوه دسي بلتن
1: جينا بقى ابو بدات خمزلكن بار تامينك
5: اوه
1: سلازس حاجه تنفقس نسخي خنفلت ابالت محبر متن زلك تصلوا سلسه تتقمك ايه معناته
5: كخون يخر
1: بناتك تصلوا دي تونه
5: اوه بتصلواي بحريات ايفه تقوه قدم سدنتها زي سماتها تقريبا دحرت حتى مش جمركو قن سما خمزة يكونن أب أخاز مثلا سمك مستزاربت انت أمينة إذا أقديم وزرح رحاب على البيت هوا زي نقرت النون انت خونة حاسد خمزة خونة فاتي ما خمزة يتمر عوات أمينة
1: سلام انت يا حاجة الزلي يعني راح
5: هل انت أنا خمزة مسلستيكم زحفرني وين مرمرة متصور زسنني تكبر هاي فتصم اتقبل حاجة صحتيتا بزغربة مخنيات اي عقب كن سلازي نافت محبر نزمة حطون وقب نخمة محل في النزل استمها بني حتى ألف نزل سواي تدعيمي ولا كو حج انت كم زرقات اما انت فولتكم سرحي بقبو خمس فتصم فزرعي زرداني
1: انا سبا ازي حماق تكبر فتصيمكم فولكم لم مشيت على هوسبيتال مزاكيت كنا في طغني صبغني مرا اخياني
2: بكا بكا بتروحي لك بمرني لك تتقمو

0: ديخ زبالكي
1: برقد نوسو يقوم بسرحكا غير زوستو حجي قنتا لانتا دحان حدا يسالك الكا
0: جانا اي ودا اكون تصبيه زلو
1: انت اي تصبيه
0: قبو سرحين الفتسام
2: اتو ماما نبي يمرحكم زلوس جانا اخر الدعاكي كالا
1: يردع النمبر واي انتا تزبينا بشلاتي اوهاني ازا زي مسلم نقاري
3: تلنتي تلنتي تخاف تسمعنا للها ودي يابزكو دايزي ايدكم زلو وديها
0: ايدالو وانتو خوينو انتاي كم نقبر نفلتينا ويزارو تقي انتاي سكون تخنو ستكم زلنا اخت نقرنا تانيحا
3: انتا املاح انتاي تقومي يزودي سمعني تلنتي
1: ازا خاوة زيكي
2: ماما سغن اختلقوا دك عقيمة لمينكي
4: فليتكم عنكم مثلين حكاين لي
0: هو فليتنا لنا
1: اسخ خون زيكن قال لي مدن قارات تفتير وخونا له
4: انتي مالتك
2: مغنيات ماما نقول لا تقول لها قبل لنا تقول تبدل من اسي كتسكم وتنيحه
4: ماما
2: شلال يفحلكم زي ولد نكرنا تنيحه
4: بار مليس كغير كلي
1: كيف نسخ معاهم كان عس فليدين فاتي مكم متاينه برنن وا نسخ لهم عين السمدها نسخ
4: نجيرك يا نمتى نجيرك يا توالفاس
2: تقدر الخصم كنا جران تزرع دمو كن موارح كنا جران مخال قلنا مش هكذا زنا جران سكر مغني عتكون نجار كم صغلع فلت أنمير سلاز دبول لا خي كنا أقدي ما تفلت أزح حشوا أنت سمعني ده حركة نادي حليفة مخان يبغى يرسع
1: أنا كنت أقول كل مش
0: دعان
3: نعيون دلس إني دلو
0: أتو قرأت
3: كم زغيرو مستدراخ زغرعت فتعي مجتردة
0: أتو قرأت سي حنساب مو أنا مسكتكو زمدنا سدرابيتكم نغتم ما عراري أخل جزيغ اللوكم حجيقن ودوكم انتاي كم زبل كفل الدليل سنناي مزاقوا المعاشيكم ترخيبكم
4: حد بشتي وأبزح على فحدار
0: أبي بوتا ترخيبكم
4: أبابي لو مسكتا سلسة عرفتي نسعى الزغون كوفي لنا نيرا قروك أمو ينقلنا نير
0: بدعري وغير
4: قرب علي ليا بس هون قابي زيا بتعرزت خايله نيرة سلس مكين نيرنا
0: نساغ صغيره دو نيرة
4: دحر كم زنا قالت من قرب ساتيا نيرة اتقن مغنيات ون شعو ما عاد مقوزي لغفت من باري
0: انت غت قبر انا ابو خيده
4: وا كم تنا اوز مال على سعينه كوين نبرت كن اندعي تقبر تشني قوي مسلين كانوا زلفافا او نيرة هوني
0: شعو تتعايشكم دو مساء غزا خيدكم
4: وا بس أكو جزاء خاطر دليل تاني نبران أنا قلنا بسيب قاطر أي نبركو بعد ستر أي زر أي منير هو كت كل عقلي للمفارا رحى
0: سلا زي جزاء أنا غدا أطوف كيرا تلقى
4: وا في نجار كا شعير قاتني
1: إيه أنت سنتي أنت أي واحد كذا
3: رضا هذي عن وش تزجيه هو أي تزجي مني هذي وش تزجيه
0: بدعرين غلايك زي ترى غيبكم ده
4: هو قل سمايهم جزاء خزكرك قالوا فتي مرسي عيني كم عندك أنا أفتباري ريا
0: شو خاصتكم
4: قل نفسي قاطع ترى غلني ريا
0: عندك أنا ما نجزاء خيتكم
4: هو شو عقرب علينا حد غدا نجرات بزعبا جزاء سان نجراتني أنا وإن علا سمين تهم سرحن والد
0: شو خادك إيشكم
4: مساء فقري ويكون عين نجرات بينه برد كن تسل النيرة صدقتي فتاوتي دا نيرة
3: سلازي قل مساء خدكس قلت النيرة كم على دي
4: طيب مو تمرعا ولو زغل عدما بتيحي يقول مبرا يتمرعا
3: طمع حين الزرم هوا حسن معي دليني
0: أنا هم كابا حسن معي دليني دهار أنا مسكوركم ترارادو بدعري غير نخال أيك زيت تراحيكم دو
4: هو أبكال أي ويبسال سعيقري نبسطر مخانا نجراتنا
0: شنو قلت مرعاه الحمد لله كأذن بياتي كان
4: فاطمة كمرعاه دي ليتها هنا برا أي تفكر إن لي خيات ولا النيرة ده حركة ولا مسألة أتلو بركوس لك عهم قلعة تري النيرة
0: أما بده حري إنتي والسينكا
4: صراحة هنا برا جنزبها وديها نيرة

0: حيسام وحشات متقبل التلفزيون إريتريا قازر السلامة تنات كبتة دي بمبل قل يوم لدى الأخبار اللي ساعت لا أقرر لكم سليمان محمد سعد أنا كذب عبي عروس وقلب در وزارة التعليم قيمام كدمات رودت دي بسنة مهروك لألف أسرة وحمس كلي ألف أسرة وسسوديت ديب مديرية قلو جا عمليات قراحة عن قبعات ديب مديرية السجنيتي قنايز شهادات ديب ناي حشمة أكانو بزحا رئيس دونالد ترامب زيادة 8.7 بليون دولار ميزانية قلت فقر من كونغرس طبعا بأفعال نايلة بز حياة أنفار نيتور يحكم يكون رئيس دونالد ترامب بدقمان حضرة تشاينا وهند فعاليات لا عند قدمت بز حياة اتفاقات لا كسوس هدق حبر وديا تفاصيل أخبار وزارة التعليم قيمام كدمات رودت ديب سنة مهروك لألف عسر وحمس كلألف عسر وسس وديت تفاصيل الخبر من سليمان عثمان عبي تابعوا
1: وزارة التعليم مثل وزارة حكومات أقاليم ومكتبة مقار حط مقدرة قدام عدها اللندة تعاونت لنا الزمطو قيمام متقدام خدمات رودت سنة دراسة كلألف عسر وحمس كلألف عسر وسس من يوم عسرة وسلسة سك يوم عسرة وحمس جن دي بأسمرة قاعد كونفدرالية شك على وديد دي بلا حكام أقاليم مسؤولين ووكايل وزارات سب شركة وعزومات لقبت إقلوم لا شاركوا دي بو جيمام وزير حكومات أقاليم سفير عبدالله موسى دي بأسمعيا ناي مكستي كلمة جب الشعبية دي بمدة ندال نقل حرية حكومة إريتريا هي حقو حرية دي بمجال تعليم لودو وجه الترود حقو لا شرحة دور خدمات مهرو دي بوقم من دقاتت التحالف السنة مؤسسات رودت دي بكل دقيقة تقل تفتح لتنسأت مصدر قد تأتل عليه إدارات مسؤولية عباي كمبن أدفع قدام وزير التعليم دكتورة حليمة محمد بجاتا عقلنا وزارة التعليم بقعة تعليم قل كله قبل تساوي تطبع صحوت كمسلتو اللي هي هيرار أكدوت دمانة اجتماعية كمتون ده شرحت دي بإرتريا أساس حر وحقوق هوية كمتو أبرهات أهمية رودات بخصص دي بعلم للتنكبة كمتون دا شرحة وزيرة حليمة التحالف السنة مهر رودات قل الفياح بدرجة وطن لقبة برنامج قلت عوات دي بكل دقيقة رودات قلت بنه كمسال قبقة وحد 6000 مدرسات لاتن أنسات تأهيل كمسال نسأي حقولة شرحة اللي بمكتب أتمغارحوت مقدرة قدام عدها لولا قبقة وبزحام جهات لشاركة أتو برنامج عود كمسال على أبرهات مسؤولين فرع التعليم دي بأقاليم هي متقدم مهرو رودات بعامة ورات بنية حدايس مؤسسات وطورات دي بخدمة لصنحية هي بفنتوي مثل سجلت عوتي ولتركب تجارب بتفاصيل قدمو وكيل مدير قسم مناهج السيد أبرها الرؤسوم بخصوص ممرح استراتيجية متباهل دي بمشاركة والدين ومجتمع دي برودات وأهميته مبري هبام ديب دنقوبة مشاركة دي بلد قدمة تقارير عند تنكبو جيمان فاي حقولة ودو ديب ورات شغل ناي سنة كل ألف عسرة وسس كل ألف عسرة وسبع هتقو
0: ديب بعد خبر حقونا تعديه ديب مديرة قلوج اسبدالية برهان عيني مثل اسبدالية مجتمع قلوج عند تعاونت

0: من يوم 14 اسك يوم 17 جون 2020 غلا زياده 300 ناي رؤيه مشاكل على أقل مواطنين سرقلت عمليه قرحت عن قبائل لا عمليه مرحى مسؤول عمليات انتات دكتور بياني يوب اقل ارينات لا حبايا حبره قدم لا سنه 2015 لا قبا فحوص زياده 700 مواطن مشاكل قرحت على أقلهم كم تأمروا حقول شرحة لا تأتحزي مقدرة الدم وآلات اندي دالا دي بورح جون سنة ألف سنة كل ألف أسرة وحمس قل 300 وحمسة أزهي قل 300 مواطن عمليات كم قبأت قلوم حبرا أنا أجد مشكلة قل تجري دي لا تقدر كفلة قرب سبتها من حمامات وابقوت قل دافعوت واجبة محافظة قل تقبأ قل اندي أتفاق دهي سكان ندافة قل ليدو وأمن صحاي لا دافع نازور قل لتنفعو مكرا ميديكال داريكتر سبدالية مجتمع قولوج دكتور مرحاوي كفلو بجهتو أنفار حكايم برهان عيني دي بلا مديرية ودو لهلو كدمات حكمنا عمتات حقول حمدا لا مشاكل بواجب حفظ اندي قبا أقلو دي بلا مجتمع دي بلا سبدالية مجتمع مركز بحوث عمتات اقل لتكسد لتقدمكم هلا شرحها ما تنفعت ديب دنقو بارات اكدامات حكم الناس بتركبو لازن حقلو مشاكل انتات كم قلس اصحق ولا حبرو اللي لا شبيه اشكال بواجب اقلق با اتفارو ديب مديريت قلوج من يوم 10 جانواري اسك يوم 4 فبراير سنة كل الف اسروسس قل 136 مواطن سرقل عمليات قرحت ان كم قبأت لتذكر دي بمديرية سجنيتي من لتفناتا أكانت جبهة دك أمحري دوارات دقرا مريتو وعوانت لا تجمع عصر جنازة شهداء دي بناي حشمة أكانو بصحة إلا قل ذكرة عسرة جون لا تنزمت عدد برنامج ومتورة راس بكولونيل بيتروس بوغروتسين كامسلهما وراتات كيوا بشعب ديشوا درسا دي مقبرة محربة لا كم كما كما على وكيل إرينا حبرا دي بمديرة دك محرية قل ذكرة عسرة جون عمل شهداء شقال حكومة شعب ودرسة الأطفاء قروا زيادة سر مليون نقفة دي بعصر سمان إدارات داحية لهالي عائلات شهداء تهيبا لمال كلمة حمسة وسمان ألف سمان ميت وساعة نقفة بشقال حكومة كلمة 34000 كلمة وسبعة نقفة بشباب عفوا بشعب 10000 كلمة 7 وكلين أفاه بدرسالة جمعته دي بعمل العائلات شهداء سداي تعفش كم قبأت ما تحبرها مدير مديرية دكة محرية السيد يماني عبرة تسمع كلمة عائلات شهداء سعية عفوا عائلات شهداء سدية مسؤولية ناي كل مواطن كامتا أفهمها إريتريين سكان إيطاليا جرمن نيزرلاندس أقل ذكرة عسرة جون ديبلا نزموا برامج ذكرة حبن أقل رزقوت صندوق أمانة شهداء ورعيوت عائلات شهداء لا توعل سدايت قروش ودو تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعو
1: بأساس الليير ترين سكان عصر السبع مدين إيطاليا شمعتن دابرهو هيرار اندودو شهادهم دي بلا تذكرو ديبو 3810 حتى يورو قل رزعو صندوق مانة شهادة برعو دي بمدينة رومات لقبت عادة سفير إريتريا دي بإيطاليا سيدة فساد إن بيتروس لأمعل لتكسس لكتقدم إريترين سكان جرمان دي بلا ودو هيرار أبرهو تشمعت كمسل هما قلاية عصر جون لشرح فن لكم كمت عادة إمانة شهادة قل تتأكد قد قلدهم جددوا دي بمدينة برلين متمم عشؤون سفارة إريتريا دي بجرمان السيد يوهانس وولدو أسرى جون أمانة شهادانا بشغل أقل ترجموت قلدنا لنجدد دي بامعلكم تحول حبرا كل مواطن دوره قل وقلت فاقدا دي بمدينة فرانكفورتي مسؤول قدي شعب وجاليات السيد طعام هايلة أمانة شهادة مسؤوليتنا كل مواطن كمتا أفهم إلا بتشبه إريترين سكان عصر سلس مدينة نيزرلاندس بجهتهم دي بلاه نزموا برامج ذكرت أقل ረዘቆት ሰንዱቅ ማነ ሸሃዳ ወረዓይት ኣኢለት ሸሃዳ ለልውዕል 44485 ዩሮ ትበርዐው ዲብ ኣምስተርዳም ወሮተርዳም ዲብ ላገብኣ በርናመጅ ቁንስል ኤርትርያ ሴድ ክብሪ ኣብ ተወልደ ክምሰልሆማ መስኡል ቅደይ ሻዕቦ ጃሌት ኣሴድ ይስቅ ምናሴ ዲባ ስማዕዋ ከሊመት ፍራስ ሸሃዳና ዲብላ ንዘከር ዲቡ ፈዓሌት ለኣርፍዓውና ተኣማነት እግል ንጌምም መዳሊትና ኣብ ድግማን እግል ንኣክድ ክምላእትሓዘ ሸርሐው ኤርትሪን ስካን ዊኒፐግ ካናዳ እትዮም 21 ጁን ዲብላ ነዘመው በርናምጅ ዝክረት ሓበንሄ እግራዓዮት ኣኢለት ሸሃዳ ዝያድ $3,500 ካናዳ ተበሩዓት ወደው
0: ዲብ ምድርት ምንደፈራ ምን ደንጎባ ወርሕ ኣፕሪል እንደ ኣንበተት እግል መደተ ክልኤ ወርሕ ለኣተላለየተ ሳምን መትነዛም ሸባብ እትዮም 24 ጁን ብገማለት ተመት ዲብላ ሻብ ፋዜ መትነዛም ትሩድ ሩእየት ባርህት እብላ ትብል ሰቕራት ለኣትነዘማ ወዲብ ለትፈናተየ መእሰሳት ሕኩመት ለኣሸቁ ሸባብ ለኣሻረከው ዲቡ በርናምጅ ጅግራታት ማዕሉማት ትልህያታት ርያደት ካብ ሰልሁማ ኤፍኤፍን ወሰሚናራት ከም ቀደማ መስኡል ማሕበር ወጠን ሸባብ ወደረሳት ይብላ ምድርት እሰይድ ሳልሕ ሙሓመድ ስዒድ ሸርሓ ኣግዳ ሃደፍላ በርናምጅ እግል ሸባብ ዲብ መርሕለተ ጅግራ እንዳኣቴካ ብቕዕሆም ከም ልትወቀል ውድየት ከምቱ ዝሓበራ መስኡል ማሕበር ወጠን ሸባብ ወደረሳ ኣቕሊም ግብለት እሰይድ ግርማይ ገብሩ እብጀህቱ ለኣብ መጆብ ብድራ ላትቀደማ በራምጀ እዝያት ክልኤ ኣልፍ ሸባብ ከም ሻረከው ዲቡ ኣብርሓ ዲብ ደንጎባ ምድር ምድርት መንደፈራ ሰይድ ህዝቅያስ ውህበት ብወጠንየቱ ላእልትልዕለ ፍቲ ሽቁል ዋምህሮ ላመልክ ካብ ሰልሁማ ጠቢዓታይ ሰዋልፍ ላልሓፍዘ ሻብ እግል ብንየት ትሉሉይ ዋስርጉል በራምጅ እግል ልትነዘም ምስል ማሕበር ወጠን ሸባብ ዋደረሳ እመታዓዋን ከም ከድሞ ኣከዳ ዲብ ደንጎባ ዲብላ ገብኣ ጀግራታት ላተዓወተው ፍረቅዋ ሰብ ብሕታ ጃኢዛት ተሂባ ዲብ ምድርት ሰናዕፊ እግል መደተ ሰለስተ ወርሕ ብፍዕል ወነዘር ድሩስ ምህነት ለኣትመመው 81 ኣንሳት ለብእቶም 145 ሻብ እትዮም 23 ጁን ዳሕረው ለማሕበር ወጠን ሸባብ ዋደረሳ ወመርከዝ ተኣሂል ፅዮን እንደ ተዓወነው ለእታየበ ተኣሂል ቴክኖሎጂ ኮምፒዩተር ካም ሰልሁማ ቪድዮ ዋስወር ላከምከማ ከምቱ መስኡል ማሕበር ወጠን ሸባብ ዋደረሳ ዲብ ለምድርት ሻብ ሃብቲ ኣብ ነጋሲ ይሓበራ መመቕርሓይ መርከዝ ተኣሂል ፅዮን ሻብ ንሆም ኣብርሃ ብጀህቱ ደረሳ ለድሩስ ብእህትማም ውቁል ወኣደብ ከም ታባዕ ኣፍገሪት ሰኔት ከም ኣምፀው ሓቆል ሓበራ እብ ሽቅል ዋቅረኣት እግል ጠውሩ ትፋና ወኪል ደረሳ ብጀህቱ ለረክበው ተኣሂል ዲብ መንፋዕቶም ወመንፋዕተ ምጅተምዖም እግላውዕሉ ጅህዶም ከም ሰልወዱ ሸርሓ ምድር ምድር የሰናዕፊ ኣሰይድ እድሪስ ዓሊ ሽኮር ሀየ ብውክድ ውክድ ዲብ ሸባብ ለእትገብእ ፊራሮ ፍገሪት ሰኔት እግል ተሃብ ደረሳ ትሉሉት መታባዓት ወኣትነያት እግል ልግባ እግሎም ፋእና ምተቕበለትና ሓቆሉ ሓጫር ምታዓደይት ሙሲቃ ተየ ዲብካ ኣብ ክባር ካርጅ ግንተዓደ مرحبا بكم بدقمان رئيس دونالد ترامب لعب كفالة مثل حرب إيران دي بلا لتصابت ضروري لأتو غارات لأتو عل زياد 78 بليون دولار ميزانية إقل تفقر من كونغرس طلبة لطلب سبتة من قبي حد 7 بليون دولار منو دي بمجال دفع أمريكا كملو عل تحبرا لميزانية أمريكا دي بإيران حقولا أنبتتو حرب حتى دول منا أفقرتو ضروري مال لعبة كم قبي لتحبر بأساس تقرير إدارة الرئيس دونالد ترامب أمريكا ديبلا مثل إيران توديو لأسان حتى حرب حتى 3 بليون دولار كسرت مناتا لا كسر من لا بسب مز أمريكا لتهيب لهلا قياس كم تعبي سب مقدرة الحبرو لا حرب ديب أمريكا وإيران ليت عندي قبي ديب إسرائيل ودول بعداتنا منطقة مقباي مفقار حايمة ديب اقتصاد كسر كبدتكم أجرا لتأمر بأفعالنا إلى بزحيا أنفار نيتو ريحكم إيكون رئيس دونالد ترامبي بدقمان حبرا رئيس ترامب اللي الحبراء يوم 24 جون مثل كاتب عام نايلا حلف مارك روت دي بأمريكا دي بلا وديو هدكتو ኣሜሪካ ኣምን ደማነት እግል ልርከብ ዲብለ ትወድዩ ወራታት ለበዝሓያ ድወል ኣንፋር ኔቶ ምተቕብለት ሌጣ ከም ገብኣ ሸኮት ላቐደማ ርእሱ ትራምፒ ላምስዳር ደውለቱ ምላህ ሕልፍ እግል ትፍገር ላጥቀስብ ከምታ

ماما دول أنفار نيتو دي بلا ضد إيران تقبي لأهلية فرارو عسكريات سدايت كم وداي حقو كم إي ودي حقو لحبريا هي بجهة أمريكا أهميتنا إلى لبن كم نقصت شرحة أمريكا دول أنفر كل حول حزوتا بواجب دفع كم يهلا شكوت اند قدمت ديبن ديبلا لبن دورا أقل تأنقص كم تقدر ديب تحذر صان حتى هلا لبن نيتو بفنتوي أساسي لاتو أتساناي ميزانية إقلي دي كم وجب أمريكا تحبر كم صنحات التأمر رئيس دونالد ترامبي دي بسلفايت سامن نايلا مسي ورح جولاي دي بترك دي بلا قبي وعلى مرحلة نيتو قضية حد صوت لا لبن باكسس مبتر دولته قل أكد لتسئي منه تشاينا وهند فعاليات لا عند قدمها لا تبصح اتفاقات لا كسس هدق حبر وديع رئيس وزراء هند ناريندرا مودي ووزير خارجية تشاينا وانغ يو ات يوم 24 جون دي بمدينة نيو دلهي دي بلا ودو هدق قدم الا دي بلا تبصح اتفاقات كسات مال وتجارة كام سلهما فنجي دولهم كل قتلى صنحت قضية حدود لا تسببوا متحورر بهدق قل لبالحو هدقو أمبل اللي رئيس وزراء مودي ووزير خارجية وانجيو دولهم أمناي منطقة قل لأدمنا بحبر كام كادما دي بلا هدق أتأمرو كليتا لا دولة التحالفة سنة حدا 105 بليون دولار لعلت مبادلة تجارة التلا سنة قونا قل وقلوت كادما كمحليا أتأمريا بتقبلتنا اخبار قدمنا اتم مارس اخبار قلت قم لكم وزارة التعليم قمام كدمات روضت دي بسنة مهروك ل 2015 ل 2016 وليل دي بمديرية قلوج عملية كرحة انقباد دي بمدير السجنيتي جنازة شهداء دي بنا حشمة أكانو بزحة رئيس دونالد ترامب زيادة 8.7 بليون دولار ميزانية قل تفقر من كونغرس طلبة بأفعال نايلة بزحة أنفارنيتور يحكمي كون رئيس دونالد ترامب بدقمان حبرة تشاينا وهند فعاليات لا اندي قدم لك بس حات اتفاقات لك اسس هدك حبر وديع كحيسام وحيسات تقبلتنا اخبار دي بلا تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكي تدي من التمنين صراح منكم

0: Hadi gari.
1: Tamam.
0: Döndürüm. Aa, döndürüm. یکی خواهم ماست دنگی. نباید خوف فلم سعی کردی.
1: نه، میخوام آورس. آن را تخصص نهات سرایا.
0: آن اندو، آن بزی با خم زی بر هند فلت دنگی. هات تخصص نهات با هند سنت سرایا.
1: دنیل هند سه آورس. آن دکن خیر.
0: میکو. آن کو از مدت بترای کردم دست بدنی. فلت دیگه. دست خود از آگونی کف کتب لغلقی دست اول اندو ولن. کوفلی.
1: آن من کنیش چه سرحل هات نخی نمبر. والله صراحة قلت في قبل وقعت لهم سينتت ولا يمسل جونا.
0: ولا ما عاد تمسي وعلى سيت ولا انت هاي كنت امي؟ اه كنت امي
1: فيك.
0: لا لا ما عاد تمسي سي. كي صراحة كان بلا يا لازم
1: انا
0: اللي
1: علي ما
0: سسي.
1: يا انا اللي ولا تبي.
0: ثانك يو كويلي لي كيشكو. يا اخي. لو صعبت وشتي دقر في كين لا لا حميت انا الله بيني.
1: عطاك؟ اي فلتني.

0: ماما تعالي.
1: اوه
0: مامي تونكي هينوك
1: بحمن
0: هينوك تونكرا
1: بحمن
0: من هاي تكبل اخن ديغي
1: هيدا لا ما بيجي خلو عمي تقول
0: ابزن دي زلو هينوك
2: بيخيرو الله
1: هو انا هو انا

0: أنت خماي بفقر دو تقاتل تولو معيك وتصبت تولو أنت أيمو زم حزنتنا خيت بتنا فرحنا نبر أخ
1: هلو صبري
2: أما جور أسلك أي نسخة؟
1: إيه دحني
2: على خط فلت حمام تسبيت قريف كاس نابي كيركا بين خيت قرفة مش لك
1: أتي صبري أنت هون كي غمسة أني تسنيحي دحركا نبرت كم تسيلو كاب زافل أبزخباب كي تنكسا أيسر اللو
2: كام ماماس نبرت عبيكا؟ أنت قرد أنت قرد استوات أغنز لها خمانة نقران؟
1: أنت حفتي؟ كدوي دكي سانيرا كداي كداي كاس قلتي فاخم اللاسي خيت أسأتك الله خم اللاسي ليك وباخ اللخوتي
2: أنت خيت صبر تزاري ويلودي؟
1: وي اردك نادي انا زي قلتي فغم الناس اللي وتي اي حي ماده
2: عطا تعيد سبيت خمس قرف كاس حامي ماده خاطف لني
1: مول حنده
2: اي فلتكم ما تخرايا انجا
1: انت طيب ما تودي
3: دحني ها
1: نو دحني قرب ما زرت تصلي واش سيره تسابرين قاطع معتي بجخي هجط

0: سليناها خميت قبيلاته
1: سلتها حقسها تمرت معنا خامو نزلت بلنا يتفي وازل
0: ايه سيدي شكرا قبيلات لي نيرانا نخبري لك هذا سوم زي تجمرة خمسة لا خمس نقر كايا حقسها مكوت صار ياسيناتو
1: انتايرنا لا موريدنا بحركة تقبرنا لا والحونا مالت فوقوالنا مالت
0: واسوس بقلا زي دافير رامينتان الالكترونيكس انك سبب رخي بولي لكان نيرك
1: رخي بولو رخي بولو سودا لنا هما اقاطع متصبو عدل كوينو هما نحادة سبيه كاري تنا كوسمتيكس قن فيه بنبع عليك حزيلا
0: صبو نعاس ديمو علي دخنا
1: هو تارا انا خا غسي نبز حداش دوكوان يوال
0: بلا بلا انا خا طالع الالكترونيكس خليت غير الله حسب الله
1: طعم تصبق دعنا كل جزير اسنا نعبيتي حسب زلو
0: لك الله ما يكحول نتاخ شنو زيد زيد
1: حق الله ما يكحوي حوقه فلسكه يا جنى ريكه معلت خطره تصبح

0: 23 رشاش حزب النص التي 4 عدلت 5 مرتين
1: نورد تاع دفاع وريدنا ابيانغوس مجمرتاتي سيني سيفانونا ابيانغوس كا مكاين تسائلنا نخيل تبوطلني حجي نتكراينا نخيل لنا
0: مكاين مزيانانا مكاين تسعينا باصعنا باصع مكاين نداد مليان وعزنا نفرغص ندو وقصر كاون دغنا متوا يكونن عد قيح بربح حدس عد قيح
1: اب عد قيح تتلوه صالح حوري زبنا صالح حوري هبنا مغطان تكراي عد ابون كن اتم خنا او فري بوست دغه تلوه خبنا مخالن تحبيرنا كيدنا مستن كاب تيعط يعن زمزا هبتاتن كالن زنبره مسن تامد قعته تجمر نحن حجي تعقمنا دحان سلا زنبره شوعات تانكتات اب صرغيا سلا زنبره مجمرتا نسن كيف رساخ الله ايمان صقام كقصل سلا زيكا اتاشتو اتا صرغيا تو هيباتنا
2: نحن ملكت ولا عنتي كمتي نورمال سبينا رديهاتنا عطينا ندلنا كيدنا جا دعره تخلي الزباله اب عينا كيدات نجمر بتعمي حيال دخونا كيدات نيرو بتم مالشاتو تحت صنحنا كاو امونغو رامان ما دعره تخلن حيال دخونا كيدات تخايدو
0: حد اول زباله عدي نبصح اب عدعون كلام تساد له رواي وجحجح دول اوعلنا جبره هاديوم كاب زخا دعره تخلي زباله تغارو او صنحنا دمصنا يكبيد ورك من سمع تخسي هذه تخسر انت اللي يتولى سلاوي بزي بيرترا مصيو ابز دعره تقول 10 تخلي مترنا عدوها التريفات الى يومنا تردينا حجه تسرحنا ومخون او وحدات مالشا ومالشا انتني حمنا اكو حولو سلاوي بزي حيل زين ورنت دف كاب دعره تخلي زبحال كوب كيفنا نراما نغساري كامريشنا يوم
1: تشتو تصرغي تو هيباتنا هنيات زخفلنا خبيتنا نساخي علينا يا خاي من صقام سكوم سزيكد ناي وياني حدشتي خاب تعليم ذو صنا كوماند صقامنا نيرو تنكالت اتاتناتنا كلن دن يمانا نيره ابزي حجي بزخونه تنتانكتات ايزنا حنان تاوتا صبوت قاصيرنا سابا شما سابا مرحيت مسرع هابت مريم شوم مرح كانتا زلو بدمر كافت حيبي ابزي شوعت سوات نيرو
0: ما سوات خفينا هنا هو بحال سبات بحال مرحيت مسرع مثلا نيرا قبل زيت حلوين راه في مريم دخويني بحال مرح غانتا هاي لما سواتي قاطي منا يو زخونا مرب ابراما هذا قرب معتو علنا خاوت مريشنا ندنكل هنا نغزل
2: ابا زيوم ثلاثه سبع زيوم تسو يومنا قصيلنا خيدنا تي مالشانا تيغراي زبحال نصقامي تعلي خرتوتا خيلنا راما حيزنايا نعا اصافيفنا ان تيغراي نيروبا مرب اساغيرنا نبانا مالتيني كسالعيق اساغيرنا كاوته مليستا
1: كاب دفع هم بغسكلنا ريليتات عاصينا يا تبغسنا ردي عاصينا سلسته بغسنا اينا يا هدي نا اومصيو زواغا زل صلا يفلطا نبر ابتانا دعرو تغلي حجي مسوصحنا ارتات نتحت وريدو نابتي بنت نراما غزو نبان دخلنا كنا تحتات ندركبنا كلنا فري بوس لايبل حجي عبد البر خسل زنبرنا اي عداو النسو نسي زياده نسمعن يرنا ولا لا تكريا ملكيت يبل هو قال كان ملكيت كان من هذا محرات رعدو ما دام ساي حجي اسقم مو صلا اس كابيكم نصحكم نعكم فريتكم الله بتا اوبريتور نايتا قال با كابيكم نصحكم فريتكم الله من يات عبد البر كنا عقلنا عرفت مسمرنا اي بي ار سنغلمتات يعلنا ندابلا محلافين خلاني حجي بغطا دعره تخلي خياتنا كل الناس نحن خابينا هادو خمنون صنا صلا فليتو بدمتنا اي ولا رعدم ترى بدحري ان تقول اخي ابن راماينا ناتو ابراماوي انت تبانا راما تبال نبانا بصحه ابي حجي انت حيلي ابي لا سز نبرت حيلنا ود بركه استاي تبل بزح خسراي نبرنا مصقامنا من خالد تحت نيرن حدا سوق ترينا خفينا بي
3: كاب قحين استبغسه حدا برغد من لشاسرناي ኣብ ጎንጎኖ በጽሑ ምስ ወገን ወግእ ገጢሙ ኣብ ሸቱ ኸይበጽሐ ኣብ ካልኣይ መዓልቱ ተጸፊዑ ናብ መበገስ ቦቱ ተመሊሱ ጸላይ ዕለት 4 ወርሒ 3 1991 ኣብ ከባቢ ዳዕሮ ተኽላይ ካርታ ጥቕሲ 82/80 ዘሎ ቦታታት ተቐጻጺሩ ከሎ ህዝባዊ ግንባር ድማ በዚ ዝተጠቕሰ ዕለት

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها اجتماع تقييمي

300 مواطن. أكثر من نصف مليون نهفة دعم لأسر الشهداء في دقة محلية. زلزالان يضربان فنزويلا ويخلفان مئات القتلى والمصابين. آلاف الجنود يشاركون في مناورات عسكرية في بولندا. وروبيا يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء في مفاوضات إيران والتمسك بقضية الله. أهلا بكم مشاهدينا. أجرت وزارة التعليم تقييما من 23 وحتى 25 من يونيو الجاري بقاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال في أسمرة بالتعاون مع وزارة الحكومات المحلية ومكتب الموارد البشرية في عد هلو حول مستوى التقدم المحرز في خدمات التعليم التمهيدي للعام الدراسي 2025-2026. وذكر وزير الحكومات المحلية سيد عبد الله موسى في الكلمة الافتتاحية في جلسة التقييم التي شارك فيها حكام الأقاليم الست ومسؤولو وممثلو الوزارات الشريكة والضيوف المدعوون بذل الجبهة الشعبية خلال فترة الكفاح التحرري وكذلك الحكومة الارتية بعد الاستغلال جهودا هائلة واستثمارات كبيرة في قطاع التعليم، وذكر بأن على الإدارات مسؤولية كبيرة للمضي قدما في المبادرة التي أطلقت العام الماضي لفتح مؤسسات التعليم التمهيدي في جميع القرى. وأوضحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بأن سياسة وزارة التعليم تتمثل في ضمان تكافؤ فرص الحصول على تعليم جيد، وهو ما يعد الركيزة الأساسية في مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية. وقالت إن التعليم الأساسي في إريتريا مجاني وإجباري وحق وطني. وقدمت توضيحا استنادا إلى حقائق علمية حول أهمية مرحلة التعليم التمهيدي، مشيرة إلى إنشاء رياض أطفال في جميع القرى وتدريب نحو 6000 معلمة خلال العام الماضي لضمان نجاح البرنامج الوطني الذي أدخل العام الماضي لتوسيع فرص التعليم التمهيدي، موضحة أن هذا البرنامج المنفذ بإشراف مكتب الموارد البشرية في عد هلو ومشاركة أطراف متعددة قد حقق النجاح. وقدم مسؤول مكاتب التعليم في الإقليم شرحا حول مستوى التقدم المحرز في خدمات التعليم التمهيدي وعمليات إنشاء مؤسسات جديدة وتطوير المؤسسات القائمة إلى جانب الإنجازات المحققة والخبرات المكتسبة. من جانبه قدم ممثل قسم التعليم العام السيد إبراهام رؤسوم توضيحا بشأن أهمية توجيهات استراتيجية التواصل الخاصة بمشاركة أولياء الأمور والمجتمع في مرحلة التعليم التمهيدي. وفي الختام وبعد مناقشة المشاركين وتقييم متعمق استنادا إلى التقارير المقدمة خطط العمل للعام 2026-2027، تم إجراء عملية جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء في العين لأكثر من 300 مواطن كانوا يعانون من مشاكل في الرؤية بالتعاون بين مستشفى نور العين ومستشفى قلوج الأهلي من 14 إلى 17 من يونيو الجاري. وفي توضيح أدلى به الدكتور أيوب بياني أخصائي جراحة العيون الذي قاد هذه العمليات الجراحية قال أنه تم تحديد أكثر من 700 مواطن يعانون من مشاكل المياه البيضاء في العين من خلال الفحوصات التي تم إجراؤها عام 2025، وقد تم إجراء عمليات جراحية ل 350 شخصا في شهر يوليو 2025، وحاليا تم إجراء عمليات ل 300 شخص آخر. والدكتور أيوب أشار أيضا إلى أن العمليات شملت 8 حالات جراحية معقدة في العين وأربع حالات جراحة بسيطة، بالإضافة إلى حالتين تم علاجهما من إصابات جراء حوادث تعرضت لها. وبالإشارة إلى أن العين عضو حساس ويجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحمايته من الأمراض والحوادث، نصح بممارسة النظافة الشخصية وارتداء النظارات الشمسية. من جانبه أوضح المدير الطبي لمستشفى قلوج الأهلي الدكتور مرهاوي كفلوم أن المشكلة قد تمت دراستها بشكل صحيح والعمل يجري لافتتاح مركز لفحص العيون في المستشفى الأهلي في المستقبل، مشيدا بفريق مستشفى نور العين الذي يقدم خدمات طبية متميزة في المديرية. وأشار المستفيدون إلى أن الخدمات الطبية المقدمة ساهمت بشكل كبير في علاج مشاكل العيون لديهم، وأنهم تلقوا رعاية جيدة وسريعة وحثوا لتنظيم حملات مماثلة بشكل منتظم. يذكر بأنه تم إجراء عمليات جراحية ناجحة ل 136 مواطنا خضعوا لعمليات جراحية للعيون في مديرية قلوج في الفترة من 19 من يناير إلى 4 من فبراير 2026. قدمت بمديرية دقة محلية مساعدات مالية تجاوزت نصف مليون نهفة لأسر الشهداء، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الشهداء من خلال مساهمات موظفي الحكومة والمواطنين والطلاب. وبحسب المعلومات الواردة من المديرية فقد جرى توزيع مبلغ إجمالي يزيد على
521 ألفا

أخفى على أسر الشهداء في 18 إدارة ضاحية، وبلغت مساهمة موظفي الحكومة 258,890 نقفة، فيما ساهم المواطنون بمبلغ 243,270 نقفة، بينما قدم الطلاب 19,272 نقفة. كما أفيد بأن أسر الشهداء تلقت إلى جانب الدعم المالي مساعدات عينية متنوعة في إطار الجهود الرامية إلى مساندتها وتقديرا للتضحيات التي قدمها أبناؤها. وفي كلمة له خلال المناسبة، أكد مدير مديرية دقة محل السيد يماني أبرة بأن دعم أسر الشهداء يمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن، مشددا على أهمية تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي تجاه هذه الأسر. أحيا أبناء الجالية الإرتية في إيطاليا وألمانيا وهولندا في يوم الشهداء 20 من يونيو من خلال برامج وفعاليات تذكارية عكست الوفاء لتضحيات الشهداء. ففي إيطاليا نظم الإرتيون المقيمون في 17 مدينة فعاليات إحياء للمناسبة، تمكنوا خلالها من جمع 39,811 يورو دعما لصندوق الشهداء. كما شهدت العاصمة روما مراسم رسمية ألقى خلالها سفير دولة إرتريا لدى إيطاليا السيد فيساس ويوم بتروس كلمة تناولت دلالات المناسبة وأهمية الوفاء لتضحيات الشهداء. وفي ألمانيا أقيمت فعاليات إحياء يوم الشهداء في عدد من المدن، تضمنت مسيرات سير على الأقدام وإضاءة الشموع وعروض ثقافية وفنية. وخلال الفعالية التي أقيمت في برلين، أكد القائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى ألمانيا السيد يوهانس والدو أن يوم 20 من يونيو يمثل مناسبة وطنية لتجديد الالتزام بترجمة تضحيات الشهداء إلى عمل وإنجاز، داعيا جميع المواطنين إلى تعزيز مساهماتهم في خدمة الوطن. كما شدد مسؤول الشؤون الجماهيرية والتنظيمية في فرانكفورت السيد طعام هيلي على أن الحفاظ على إرث الشهداء وتجسيد قيمهم مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن. وفي هولندا نظم الإرتيون المقيمون في 13 مدينة فعاليات تذكارية مماثلة أسفرت عن جمع 44,485 يورو لصالح صندوق الشهداء وبرامج رعاية أسر الشهداء. وخلال الفعاليات التي أقيمت في أمستردام وروتردام، أكد كل من قنصل إرتريا السيد كبرابتا والدي ومسؤول الشؤون الجماهيرية والتنظيمية السيد إساق مناسيه أن إحياء ذكرى الشهداء يشكل فرصة لتقييم مستوى الوفاء بالعهد الذي تركه الشهداء وتجديد الالتزام. وفي السياق ذاته، نظمت الجالية في مدينة وينبغ الكندية فعالية لإحياء ذكرى الشهداء تبرعوا خلالها بأكثر من 3,500 دولار كندي. اختتم في 24 من يونيو الجاري اختتمت فعاليات التنظيمات الشبابية المنظمة في مديرية مندفرة لمدة شهرين منذ بداية شهر أبريل الماضي. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية مندفرة الشاب صالح محمد سعيد بأن الفعالية المنظمة تحت شعار شباب يغض ومنظمة قوية ومستقبل مشرق، شملت مسابقات معلومات عامة ومنافسات رياضية وبرامج فنية وسمينارات بمشاركة الشباب من مختلف مؤسسات الحكومية. من جانبها، أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي الشاب جرماي قبرو أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو وضع الشباب في أجواء المنافسة لتعزيز قدراتهم، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 2000 شاب في الفعالية. وأكد مدير مديرية مندفرة السيد هزكياس وهبت على التعاون مع الاتحاد في مختلف البرامج التي ينظمها للارتقاء بقدرات الشباب وترسيخ القيم والثقافة لديهم. ووزعت في الختام الجوائز على الفائزين في المسابقات. مشاهدينا، عشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قالت ديلسي رودريج القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا أن زلزالين قويين ضربا البلاد مما أودى بحياة 32 شخص على الأقل، فضلا عن إصابة 700 آخرين جراء انهيار مباني في العاصمة كاراكاس ومحيطها. وقالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن زلزال من بلغت قوته 7.2 درجة وقع على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الغرب من كاراكاس، وعقبه زلزال آخر بقوة 7.5 درجات بعد أقل من دقيقة. وتوقعت الهيئة استنادا إلى نماذج لتقدير عدد الوفيات أن يرتفع عدد الضحايا إلى الآلاف، مع احتمال كبير أن يتجاوز 10,000. وأضافت أن البلاد تركز جهودها على الإنقاذ بما في ذلك استقبال فرق إنقاذ من دول أخرى خلال الساعات القادمة، موجهة الشكر لقادة من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعبر قادة دول بينهم السلفادور وجمهورية الدومينيكان والبرازيل عن تضامنهم واستعدادهم لتقديم الدعم. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على تواصل مع سلطات الفنزويلية وتعمل على تنسيق جهود الإغاثة. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل

كتب إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزارة التعليم تقدم خدمات التعليم التمهيدي. إجراء عملية جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء ل300 مواطن. تقديم أكثر من 500,000 نفقة دعما لأسر الشهداء في دقم حري. زلزالان يضربان فنزويلا ويخلفان 100 القتلى والمصابين. آلاف الجنود يشاركون في مناورات عسكرية ببولندا. روبيو يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء في مفاوضات إيران والتمسك بحرية الملاحة. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.

سلام كمي تعلوز غابركم تعزبتي بهاجر او فدرشن قدم بشكلتا ايرسا تودي بوزكاير زلو شامبيون قدم بشكلتا خلتشعين عسران شديشن لومي حموس بناي ديك انستيو زكايرو زلو وددات ابكباب بماي دمنت جميرو لو بزعبا سدالو تصبصاب بسعيبو كغربي سنة مكتال

0: رزق دايم
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جمعت البرحمتو سرايق الأموتو
3: هجب وطعميتو تقوم حقاقيتو

0: الحمد لله دمير لرايح عمل خير ودي سنيته فتيكا هيبكا حدتنا بريركيب أبيكا كل كل رأسك الشريب سكاي حاطر حلالي وكل أتقاي ركيب بين الحلاي أمان أقل لزدي وأقل لهب للحزي كل فرق الدرات ما تقبأ إنسانية للحزي إنسانية لازم ده.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ريشاي لو قبايل لجع فرر والعاير يوم بس فارح اللي كتمثل ليك ها واللي قاسك واللعو لك مرتينات ما شاء الله كفر ليك ملي
0: الله كالي قروم اللي أنا وسنيا الحمد لله وانت كهول ليك رايق وفايق أشدارك كرع وديميرك ريح إن شاء الله.
1: يا سلام يا أخي الحمد لله كله خيرت والله وحر أنت ملي ميتو الدنيا يتأم عل ما تبرع الدم من حلفة سامن وادي تليت وانت أسك اللي بلا فلينتهم شنن تود ليك ها أفقر منك كفيك يا أخي
0: الله كالو لهم علمه من تحلف هي بالدم يوم هالليل فجر هالليل وحكوا فجر هالليل وكل مرة هالليل قلت أمر هذا قل لا لسا عامله الأول لا يهبو أقل أتفاقات لا أبسل يوكل فلينة قلت أمر
1: واو يا سلام إلا بس رأي قرومته وحر أنت من ديب إلا ما حبر أديك مرة نشيد قاكا ودم هبكا تلحلف سامي
0: هبكو هبكو ورب عمر وعافية لبن سكر ليكو أقل هبتو زي ما قلت أمر وانت ميت ماله من اللي يقول كانت أكارتها ما حبر دمي يهبك ميت ولا ميت
1: والله أمانكاته أنا بس دمي يهبكو وحرس وفور عالكو وبزحيت أي سبب ذاته
0: كارلو كارلو دم هيبت أروحات أدحنوته وحرس تقس كمان قيش لديوبه اللي كده واحدته اتمسست عافية يا بانكت ناي دم انك أربكة هيب دم هيبت أكان وزماني نتحزين انت كم سرك ربيك كميني تقبأ فرلوك أنا كارلو
1: أبو يقميل مقبا
0: أبوك كميل دم هيبت لبعض لكن حرطت عصايا
1: ما تقول ليك عندنا نبر ريشا عليك الله داقم مقلي بس لو بيك ميل مقع وحرم التعصات وسك داقم مقلي سنن
0: دوري مليك داقم كات لكن بس هكيك فالكوكا مسته قلس
1: بس عليك. تمام كم إلا نايك شاهي قيح ريك لقروب ريح بس
0: شاهي قيح شاهي حد طلبك
1: بس الله رحم
0: حتى شاهي أبوك كميل مو هذا مسلك
2: السلام عليكم كميل ود عمير
3: مرحبا
2: مرحبا مرحبا بيبا مرحبا مرحبا مرحبا ها
3: مرحبا
2: ها عمير
3: مرحبا وحدار ربع على دار ابيك اجي نحكم بلا فتيكا ربي بقدم
2: ارحاب ركب ارحاب ركب ارحاب ركب بيبا وفتويت انت نبر فتويت انت نبر وانت اللي بالهاشم والنا انا يوم تبلك اللي كوغ القديم حدا بس عندوك انا
3: بخير لحظوك انت من تحزيني فتاي وقيم يا يوم اللي هي حديني انا منتا تحد حقوق دامنا كل دول من هدي يسال حدار سنه الايكا
2: ايوه
3: هدي يسال حدار اللي ميزو هذا قدم ما قدم ما حديك يوم ريكا الا لبستك كل اسولتك ايقا بيك حدار الا فريات اكفت تكلي اترى الشقت فريات انا قاعد البس ها افقر ما كان يغفك انا
2: وهاك جالا فقرت بكميل
3: أيوة.
2: يا يا يا يا افقرات لها طول كل رؤسي افقر يومتي انا يعني بالله حيسند بلابس عليكم البرنامج ليت على ابس عليكم
3: بو بو بو بو الحيس الحيس هذا متقبل ليك
2: هو
3: دور مش مسالك سعدا وقعي وطالي متهلق بك هذا مو مسلي ليك هذا امبل ريبا الى ابر حتى تمسلي لي
2: ريبا يتبكمين ولا ريبا ما أمسل كل رؤسي أفقر يومتي أنا لن يتشو ولا زاري بس كم سلو بيلي على يومتي بس إلى الباسات وبلاك
3: بو أيوه. بو بو بو أنت بقى تعذرك أي تعذرك قلني داي فكات وبلاك لي
2: قلت داي فنا
3: أيوه موسى ورا موسى ورا يا موسى موسى ورا موسى ورا يا موسى قلني بلكاتو وانت تسعيد بو قص قلتي بلتو حارين ده تعبك قفوفه ده افكارك مدر هب قبلك من قبي بطانيات نال ابساكا وتلهب بحر عذرك قيس
2: اذن يا حد قني جلال جلالك يا كميل كميل كود كيد اللي كسب عدل إيه تكفى انا يا

0: خير بترك باكلي حرا كنت تبى من قبل نوصل قدام بلاك ليك وبدل ديبي اتكاك الله ساقت يا اخي
1: ديبي
0: هو
1: دي من ساق ولا انا ما بجلالي
0: يا يا بات لك انت كمان الا في ليله لا لا بسليك وانا نايميتة تمر نوص يعني نايميتة
1: نايميتة نايميتة لا في ليله دي لا ما قال امر دي بقال امر يا حزن وسو لكن دحن نايميتة فرقتي لي
0: سنك تتفرجك الا في ليله الا فلينيتنا يعمل لايت ما تبرعوتنا يدمت سمعنا ليك وإلا الكتوب دي بل هلا هي سكراتنا يلعمل لايت وسمع ليك أدي أنا وإنت أنا وإنت من إلا طوال حد إن تبعتنا كانت طبعا كده من دقيسنا دم قلنا هبط دم قلنا تبرع
1: دم
0: هو
1: دم يهيب كل رسول يا هيب ابنك عليك
0: ميتو دم يهيب لبولو إنت دم يتهيب مكمل فتوي وسمع سبت إنت سمعنا ليك ها قلت حبر وقلت أتفاقد وقلت انصح تقدر أدي إنت دي بم حضرنا يا متبرع الدم قلتي تي ضروري تبلا كليكو
1: انا كميل ولد عمير دمك ابو ربات بحنا منك انا اللي تاتي يدوني قدام سنيت تمنى له تم سنيت تمنى حدار فقر منك افقر
0: يا
1: هو
0: يا افقر منك تبلا ليك بس ما لند الهجر اللي يضمنه انا ناسق المال هي كميل ولد عمير حتى ابون ابي حتى مسوق الكليكو سمعنا ليك انت انك تبعت تبعت لك واذا قلت البشات وكلنا دمج اللي تبرع نيجيستو
1: تبعت ايه تقصبني بلاك ايه تقصبني يلبسني انا يلبس ويهيب دم هب دم نساء دم تحلب حنات مرقمنا مر حنا اللي بتراكين دريك انت دم هلا شيء يا مسلكا دم يا بدينا اسفه هذا مني وكين هبوا نساء
0: كلين انت سبحان الله قادر اول ربيك حمد انت من قدامك نوص يعني 10 مرات حي سامع ليك وحره دم طيب مي طيب لا تعياده تتفرج انت بس يعني حنكتو تتيت حنكتو تتيت انسانيه ذكري حدا انسان عليك حال انت قاو انت كميلك كل اللي هجرت طبلنا اف ايمان يتودى يعني ايمان ده يا اخي
1: حدار سميه بك عندي كون انا قاو انا دم يهيب ودم ينسي حرا دام تروح حرزه انا ما صحيح حر انا يتقصبنيني اللي انفار دم قلبه من تقول لهم ليك هي انا قروش قلها بكلهم انت دم زاب
0: دم هيبه دم هيبه مهم وضروري ثبت قبها منظمه عافيه الدنيا الدنيا هي تعمل ما تبرعوا الدم ودي تقولوا سمعنا ليك هذه كل الدنيا ابن يا ريت لو عيلها الدم هي بيركيبنا يدم حو طبقات لك روي اقل ردا تتفاقد سمعنا ليك تتفاقد أزن عاد قش بريء من كهليكو مع البارهت وعلو أجرك سبب لك هليكو انت ولا دم من يتهيبك ما ألبي لك فتوي وسمع سبت انت سمع ليك يعني تتفازي وتنسي انت يكون انت كما ألتبي يعني حمامك وعمرك اللقاوة هلا لبو تم حبر قلتيت لكن ضروري يتوب لك هليكو يه
1: حدار أنا كل دول طايعك وسمعك وانت لبي لك نيته والديان يوم لكن حاجة هي فت يا ابو ما تي ثبت لك دحو علي دم هب دم كافل كم بل منيا
0: قسك
1: انا دمي كافل ايوه
0: قسك
1: قسك دحو علي
0: لا بتراتو ولا جاولو يا ودم رد دم رد انه وكمل

0: مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا مو مرحبا مو ريشاي مرحبا مرحبا
1: مع دار العرق أيه عندوك أقل دحن ره أبلا أرتع وبلا مره هتقول تبقى ستة
2: يتقرى
1: ويشلح بتمام ورشدة
2: اتمبات حد بطح
0: مرحبا مرحبا مرحبا سنت الأول يا ريشاي زايد مصناتو سقوط على السلفات وحبن وفاشاتو حياتي شلشلاي فاقر سداساتو أم تفقرتشي تارتي كون قراهو هتولاتو ملهيو شان انتو ديب افياتو وملك احنا
1: ما يعني ابشر ابشر ابشر حايش نوسو حايش نوسو ابي حدار ناكم تيبون لكم لكن امزحكم دي
0: ابدا ابدا انت ما يا ريسان نفارس انت ريشاي ولي الدنيا هي تعرفيها سميت ريشاي ولي الا عمل الله زي بكفت حريت امر انت ريشاي
2: ايه فالي
1: انا بس برعت انديكو بكوكم تحريت امر يلي كل
0: قسم عنك ما قلنا السلاح كريشاي ولي
1: تمام
0: اوروت ود استراليا لاتو باحث امر علم عالم كارل لان لا لا سمعت افكر ان دبر وقول قبل اللهم حضر قلوبنا حنا انت هذا سبب دي تمام بس هم بدك بتاع يا كارل لاند ستينر هذا رقم كوا رقم كوا ايكا للتبهل ريشاي ولي السنة 1900 افرعت اي بي او نايدم سبت راكبة جائزة نوبل طيبة يعني
1: يا سلام
0: ايوه جائزة نوبل
1: يا سلام
0: والا لن اتقايس هلينا الدنيا

0: الطعم المتبرع الدم اقل حشمة تندت بهلت ريشاي ولي الطعم اللي هطلت ولد ديبة بهلت يعني يوم أسر 14 سس
1: ايوه
0: التأقل تسرقل الدنيايت منظمة عافية تحمسة وسامناي مؤتمرة
1: ايوه
0: قررت يعني تحمسة وسامناي مؤتمرة قررت أذر إيه من إلا لا تحيس ما هليت ريشاي ولي اللي ناس اللي ما شاء الله وتبارك الله تحشمة وتسمى وكبرة
1: سنة ما أنت الناس اللي أيوه. بس سمى وتحشمة
0: أبيه.
1: ما شاء الله أبيه. الدنيا تعرفيها سميتها من تبلو سنة لكم
0: أيوه.
1: سنة لكم
0: أيوه.
1: وقال لنا قد مهم لا هدفنا إلا مع الله
0: أيوه.
1: ما تبلونا نقر إحنا لك بوقل قدامنا قلنا نامر
0: هاي بكا هاي بكا أمر سنة سنيتو
1: ما شاء الله
0: أدى أنت بس على حاطب مثل يقب ريشا
1: مرحبا
0: ما بعض حوى هدافة وزحتو قال منه لكن اقل نسميه مثلا حتى بلي يا زنت
1: حتى
0: ايوه اقل كله ما تبرع الدم اقل نحمد واسنايكم اقل نيبلوم التا
1: حتى
0: قال ايد اقل كله مجتمع الدنيا عند اتنايتنا هاي باين هيدا من دبزحة بقع ودمانت لبو دم بزحة اتبانك دم اقل هلي
1: كل ايه
0: سالسيت هي بدرجة وطن والدنيا ما تبرع الدم اقل ناتنايت وشراكة اقل نخلقتها سمعنا ليك ان دي كوري شاي ولي دم يعني دي اي وقت وينات قلت تبقى دري يعني
1: يا سلام يا سلام يا سلام ابي حدار يوم بس نور كنا نور ان شاء الله نور ان شاء الله اذا قدم وراك بنكرو نتفاقد وانا تنايت اطلقكم علي سامر
0: ابدا ابدا ري شاي ولي موضوع مهم تقول سمحي تتلبس هذا انت ما يعني بنكركة ابشرك سمعنا ليك بس حتى اللي يتأمت يعني فهم وامر لي على ما قلت افهم وقلت اتفازي اتكم صلهما يعني قال شبابات امرامت انتم وفهمت بتم ما تاياس صبت قلبهم قلت اطفاء قدهم وقلت اتنايتهم يعني سنيتو قل مي اللي موضوع اللي دحنا الدنيا باكملها الذي بيبا
1: سنة ما سنة ما
0: هيا كما دحنوا علي
1: مرحبا.
0: دحنوا علي مرحبا. ريشاي
1: مرحبا
0: أبي.
1: مرحبا
0: اروى علي
1: مرحبا
0: أبي مرحبا بيبا
2: مرحبا يا سلام كده بقى يوم تلا جو فاده لا وبيع دار أول ببرنامجه كين ترفع وقعزة إذا بقى يا شيخ السوق جبنة نجاة مزاج بعنبوباها وأم مريرة وأب بخورة تنونة يا سلام يوم معلاته قبل سخرة لكن نجاة دول نجاة أو نجاة
3: نعم شيخ السوق
2: يا سلام نجاة حوكي شيخ السوق يومته واللوف هلا جبنتك ردينا رديو ردي ردي جبنتك شن هلا حوكي شيخ السوق يوم ترديو
3: مرحبا ابو ابراهيم ود فوغوراي جبنتك فملي
2: ميت لي الله اكبر تهيب الدم نقطه انسانيه ارواح تدحن اطلب له ابي حدار ابحثنا قاعده التكين وزي ما انت انسر يا جماعه الخير ما حالك لما انت قامت مقرده ابي حدار راكب كعلمش أنا أزم منو تهرب ما أصليكو نجاة أنا جبنتك إجلا ولوفة شنو هليكو خبر هلا قلكي
3: سمعني شيء كاسك أول كمال أثر هليكا أنا أسك بانك ده مجيس ليكو ده من ذهبنا ومنك كما قبلنا هيني شان هاتك أبرواك جبنتك قل أستيكاتو
2: يا كان مجيس أنا من ده من تهرب ما أصليكو هر أنا شيء كاسك ريت لنا إذا ميكون يا أخي قطرتنا الهبت من في شيء يتبع لحنا قلت أمري ودي مفايدة مين تلا مكسب؟
3: مكسبك تحر قدام كاتو قلت أمر بل انت لا تهيب دم ريكا كم أرواح نائم حو وحوات تدحنتو أزي كبل النمسل نكيس
2: هدو لهيبات أمرات أمو بكعصب يا أخي
3: ولا إبراداتو كعصب ألبوني سمعنا ليكا كم ألا تره ليكا هياني دم قلت هبقى كم من قبي إنسانية ورحمة قل هاليا بديبا بسبب يراكيب دم سمعنا ليكا كم أمات أقرز ما تقوله أزي كبل أن أقل كاما أجير قبقلك
2: ياي هاي بعلى الله هو كبا دحنا مكي حر إحنا قدمت أجر يكون اتمرجمي الراديو هذا بونكي حزوا فلسفتك تحاجليني يا أخي قدام عمل حليب ورزق وعافية للتمنن دي يكون عمل دم وعمل جاب عفود الله أكبر دم هنا عليك الله مه جاتل إلا أهمات اللي أزمكم إنه نعجسيني يا ابني أبلا قسيني
3: قسيكو
2: قسيك أزاء التنسيل سيجلس كان عياد قلس لك إلا من مكرهة الله تمن مهزاك ألا قدام الدنك التال
3: قدم كلم السند عديت دم من نفر اتنفر أكل حد

0: بحس أكودي علاني بسبب إيركيب دم موت بوزحام أمات وأقرس وبعدها ما جرى على ديب 1931 كارلاند ستينر للتبه الفلاسفة من إلا بقوت إلا لتنقف حرك بعدنا
1: إيه لاند ستينر اتلا عدنا هيني من مدول تلكربت قابتنا مدول ما زعتنا اللام على العيد اللي.
0: ديبنا كل ألف عصر كليته عامة دي بالدنيا لكن كل ألف وحمسته وأبلغ بقى أطفال زعوت.

0: سلمى احنا بس النايه تكبي احنا حمامنا كل يوم عملت حمامنا عيادات جيشنا ولا حكيم كتقدم على مديركم بيلنا بس تيكون شيء
1: ابانوتو هاشم مالي الهيموغلوبينكم رد زبط بيلونا كبدر تل عرات عم تل صالون
0: وتعب بيلونا
1: اقبلوا سخوكم بيلونا نو ساعات غير بكسب قلن سونا حزعلو لكن بس قادر اذا قعدنا كازمهم
0: ايوه واحنا ما بكسب ينجي يسم بيلون بامرات ما ينجي سكر بيلونا كتقدم على منن
2: باغا انتم امكم وحدكم قايسات انتن انسرت عليكم بسيام ليكم
1: يا بينا مدولا بينا هنا وقت بس نحزل لنا يتعمينا نديكون مدول قنيجيسو قنيجيسو لقياس دي مثلا
0: قنيجيسو مثلا ايوه
1: قنيجيسو انت اسكا انت
2: انا اسكو مقيس ليكو
0: سكلا بانك دم
2: ايوه
0: دم قلتها بي
2: ايوه دم قلتها بي
0: زمت كليتا
2: انا قلت ليكم كيتيتحا وهم على باي اناني ما تبرع الدم هي قلت امرو لعب انسانيتو انتم هي سميتكم يتكرو قيسك انا
1: اوه هاشم لا سلمات انت اكيتو
0: قلبوا بعضكم
1: مشكلة. يا رحي يا سمعك انت بهك
0: سن سمعك يا حري ملهي بس اذا سلمى باباك من كل تحمك انا رايك بس كل يجي انت تلين ما تلين بس
1: سلمى باباك ودق له فرزك قبر ولا انت تكرينا وي ها سن تلك
0: ترى يتشفق ملهي قدم لك سنة قدم لك قايس
1: دامي انك قايس ودامي انك مازن كان نو صوم كل ودوق الكمرمره ودوق الكوك عايسوك انديت مرمر كان وسو ايت هي مو يتناسب يلا بيها قال
0: يا ريملي بس توم لو مركب تركبنا انا ما بس زلاته حري بلوي يفرهني بدير معنا نوس الدروشكم انه يكون ريك لي حاجات اللي بدير امر على الكوش قولي على اذا بس اقل منقفه قبيل
1: واروح دحين
0: ايوه انسانيه دت عندكنا
1: ربقس بس
0: قوم فجر بقسنا انك بقسنا الانسان لابس على الكوش
3: السلام عليكم
4: وعليكم السلام
3: مرحبا
4: تمي
3: مرحبا
4: كيف اسمك
3: الحمد لله
4: كيف اسمكم
3: الحمد لله
4: الحمد لله عدوت اتفلا
3: الحمد لله
4: الروم
3: الحمد لله يا مهي ميت عد حدار اسك بانك دم بقس كان مثلا الدم قلت هبا
4: دم اسنا اروح اتقدم لدحن قباق المنت امعت منيت قدام قل حريت اروح اتهبا وحنا اقل دحن قبيل قال من دمنا من هيب رحمتنا وانسانيتنا يشرح لنا حتى نقص منينا له بحلف
3: اما ان كنت انسانيه دميرته
4: قبل
3: ورحمه حد ومساداي قيام اماتنا وابوناته واللي هي مستير عوتينات قلت
4: قبل وبعبيه هيني الواحد كم لو مطبقات لو حميم تدحن اللي قبلت
3: ايوه
4: وقلناسكا مسكبتنا دميرك
3: قبل اما ان كنت كاز انا قبل امسلكن يقسم مسلكن اي قباكي تمني انت حمامكم نقاويها هلا ولا من قيسوا ما اقلب لسوكيتي نسو منك
4: حر اللي اقل امه العوفيت اقل كسس كان كم سليه وكم سليه كتمنيت امه العباي التم حبر قلنا هلا وقلنا نايت ندا يكون دبنات نسو مني ناي مسلني نحلبي
5: بسم هبو كنا قلنا هبي نقدرني من تحت ميزان لاتو وحمام نبرت لبو ولا لا تعد حمام بكم من قبل وبعد له نمسل قلت هبي يقدر
4: ايوه
5: السلف الحكايم فحس ودك
4: ايوه
5: وحرت هي بيتهاي وصمت لسؤلك أبقسك قلتها بهلت يكونيني أزي أنت حلطي الحمامك كل سبت لأمره مين يسعب الحيسك
3: كاقد مرد بلس ديكن أبس التلاتو كأنه يلبن ييلا أيدو ومنتهاقيك وما هي تحللكم منه بس
4: دحن دحن إذا مو منه نواسو كم سلفه ما يقل لقيستو حار الهياب بدا محلبي سنة كاملة سبت واصل بس اندت فهمي نواسو قيسوم إيه تتحسروا
5: حنا ما هاشم وشيكو سكم أبونا هذا منهم كان قيس لينا أبو معلوم نوصم ما تصبيلنا بس
3: ما تبلا شيك السوق وهاشم أبو يأمرو وطعم تمام للشبابات سنة لهم من الأيوم يهلو دي التلفزيون لالو ومعل دمت لهايبو ما قبو كأزا أنا دحان اندو قسكو اقل أفهم مومت عيب ولا عيب تلال
4: سمعوكم من قبل
3: إن شاء الله سمعوني
4: إن شاء الله سمعوك
3: مرحبا دحان وعلي مرحبا دحان وعلي

0: عليكم.
1: عليكم السلام. مرحبا
2: مرحبا سلمى. انت
0: يا ده حم بلا فوقنا ده حم درق لابكم عادي. هلو
3: انا ما عاد هنا. ما مرحبا سلمى. مرحبا ازاي
2: عادي. هلو عاد. هلو هلو يا هلو يا هلو. عندما اليوم تعمل ما تبرع دم تبيلوك اقلق اقملوه ودم اللي تبرعوا قايس عملوه.
0: هي وانتم هيني.

0: عندي.
1: عمو كميل سيدكم دملة تحزي الله.
0: سبحان الله العظيم ميتوا تم كل هذا منه.
1: تشاف قد سديدنا إذا ميرك قد من جاي حالات خطر لي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كان تم ربي قلب باسر دكتور.
1: دان إحنا بليت باكنا قلنا باسرتو. أنتم ما بقوا بيكم باسرو.
0: دكتور نحن. تو بقروش يتركب ربي.
1: لا دم بقروش يتركب. دم برحمة حد وإنسانية من قدام تتركب. أنا إذا حد أقول شغلي قلش كي لسيت قلت عن.
0: الحمد لله رسول الله وأنا ميدي. ميدي دي من أتصل. دي من أسأل. دي من أسأل بس سبحان الله. لا أرقام تحابر من لا إله إلا الله. من أسأل يوم الله يبني. من أسأل يوم الله يبني قدم. لا إله إلا الله. يوم ميدي قدم. جبار.
2: أبوك كميل أماناتي جبا. تلا أنا فكرة من ليتك تامر حري.
3: والله اللي أنا ستورط أي تبلني. ها وحركة فوضى ومنسدي.
2: لا دكتور أقول له قبل يقول حبر وأهمية نايدة مكلي كم سلطة أقل الأمر بابي اللي تنديكون من بانك دمنا دمهم تأور ودودي بها
3: يا سلام تمام كنا حقوقات إيه بدي حنتو
2: وأبوك كم إلي بردد ده نربي على ملي حتى ندي ركب التعيادة كم سلطة عقبلا السيد ماشي على دمنا سأله ودي بها وأروح نتكرر دي بها الحمد لله سنة هم تنحط بفرحات بلك بفرحات اللي مو حذر بلك
3: وأسك الله ما يفهم قبي
2: أنا أنت هذه
4: شهدار
0: آه.
4: انا يفهم زمتني تاعك السيكي ابا ما تبرع الدم لهبكو ما تدم من موت نجيت
0: الحمد لله
4: اذا تعوز ثبت ليك وحدان حسابك وعيبك البان قدم لسان دم قلت تبرع وخمسالك عدو نايمة تبرع الدم قلت بحزن ليك

0: الحمد لله رب العالمين هنا ما من كان الحزيال على نود امير الا تبسم عنا ليك اذا انت قدم يعني صباب كم سريك فطنك كمين فطنك لكن انسانيه دمير سبت قبطت وقت ما سددنا ليت اقلنا امر على لبناني اتهي بدم هي حنكتوت انسانيه رحت ادحن كم سل لنا يمسل تنسيتك اذا انت يعني بعمرك لك بو بعافيتك دم قلت ابي تقدر لكن التم حضر عند اتيكا قلت اتنايت وقلت اتفازع وقلت اتفاقد سبت قدر ضروري تو انت عدونا الى ما حضر قلت بك مين لا ما فلين يطلع صبح تتقارى فتشعلك كريت الليت اقلها بكاتا
1: تنيب
0: آه.
1: تنيب
0: اها
1: تنيب قدم
0: اها الا تلف لين يتكي
1: مرحبا
0: الا تلف لين
1: مرحبا
0: ايوه ما شاء الله تبارك الله سنه ربي اطلب قبل سيك
1: مرحبا مرحبا خلاص قدم توبة يا حبوبة يا عرب
0: ايوه
1: توبة من الله وحر احنا وبنقدم بس مليان من الناس
2: يا سلام يا من الا تحيس مسل الابون وعم كمل ابله ريال الليكو بس سن درس مسل
3: درسه
2: وانا ما من الا نايو دارس الليكو
3: تمام
2: عزري شاي انا اصلا نجيس اسك بانك قدم نسالني انا دم قلها بحز الليكو
3: ابشر مشكله طلبك اذا نسك اذا كانت انا
2: راح
3: يلا
2: نجيس

وتقادامي كلب ان اس ان بنيام قرماي نقدامي من روح زور بيلجوم تعاويت لوم بنيام قرماي نزمي 280 شمونتين كيلومتر شفنا ودرب بشكوى نتمر لرتي عيون بربعة ساعة نحام مش ضايقنا حمسة قايتن تعاويت اللوز لوم بالحرزة عاود دمام افريق او كخب بنيام قرماي نايزا عمتة سلسة من روح عاود كوينام تمزقيبات لوم زو در لو محمسون بناك لا من رخو قلتلن كلو تقادم تدما 190 شوعات كيلومتر كشفون يم مدب تحيز اللوم زلوم ايتراو تقادم بنيام قرماي دحرنا قدام من رخ عوتو ابزو در ناي غزيم كمون ناي نقب ما لا حيزون مهلاون يفلاتم ز خمزي لن كلو بنات 10 سنه فدرشن قدم سكا تا زبا غاش باركام امونغون اسان زبا جولج تسني هايكوتام غوني لعلى غاش شامبقوم بارنتنا ارتن استودبه ودرا كايدوم إسران كلتن تقادن تقدماي ديفيجن 220 كيلومتر كشفونون كلوم أبزد ما تقادماي إرمس عندماران كقدماي كخونون كلوم فانيل هابتوم كبارونتو إسال تولد دما خوا أردت كالأين سالسين درجة حزوم أمنا كان أي ديفيجن تقادن تدما 9 كيلومتر كشفونون كلوم أبزد ما كقدماي يويل داويت كاتسنة كعواتن كلوم فنان ميكيل كالأي كبارونتو كوم دما ودقانتو ناتنيل أبراهام سالسين درجة حزوم لوم 7 كيلومتر شفنون تقادم تسعتي ديفيجن دمام اب ساعة 37 كيلومتر بموقعز في سن ما حركة بشان بقوم كأداماي ساميل تسفال دات كاتو السنة كالاي كوم دمام ساميل تخصص كاتو السنة سالساي وطس اما لوم 4 كيلومتر نمشفان زغربام عسر تحمشو دكانسي تقادم تدمام اب ساعة 27 كيلومتر نارقصة تقادمي تمسقانا قويتوم كاب قولج في عواتن كلام في بنا ايا كابارنتم كوم دمام صارون قويتوم كاتو السنة دمام سعيبان ام كالاين سالساين درجة حزن إذن خلطه معالتي أو كتما بارونتو نمعال سماقتات مهات بمقبار استوود دبا ودر بغانتا درجام أمناك أداماي ديفيجن كأدامي تنقصوها بارونتو خل عواتن كلام أمناك لاي ديفيجن تاسني أمناك سالتاي ديفيجن ون تاسني أمنادك أنسي دما نقصوها بارونتو معواتن زبت صحن حابريتام أرديوم فدرشن كعسو مرة بزوا غاش باركا بغنات 10 سنة مع السماقتات أمونغو عسرتا غانتا تات دك أتابعتين كمون شدشا غانتا هات دك أنسينا نينقصوها ودر أب كتما بارونتو أكايدوم أبزنا حمشة مع الغزالة ودرك عسام مربب أكتيت أوتام عسران شمونتن قد ما تكايدن كله ساسان شعاتا نسألت أوتها دنا يدك أنستيو بدمر ساسان شدوشن نتبيم أبا ميتن حدا نسألت أوتها دك تبعتيو دما تسعان شمونتن بوهل نتكامس تأكبم بريزنت فدرشن كعسام مربب زواغاش باركام رانيل أبرهام حابيروم أبستخايدا ودر بوهلك أمبقانتان استعاوت تسلالو اللوم قنزباون نواتاون شلمات كابيد استفالي حلفتي تقابلوم بحدش أول هذا بات الجسم بسرعة جاب ذكر ذلوا سبورت هون اتفت كعس أجر كتما جندع أبز حلف قدام سنبتن أبمن قناك قدامين كلا أيدي فيجنات قد ما تكايرم بس ما صرت عندك أيدي فيجن الهلال نيت حرك التاب حرس عوات اللان كلام أبمن قم إيرابنا لما عتن دمانك قدامين فيجن سخير صوتها بعوت جانتا إيراب أربعة بحدة عزيم بالسنبت أبز سخير قد ما دما عندك أيدي فيجن عوات إن أنجم أربعة بحدة كتعوات اللان كلام كلبات قدامي ديفيجن زخنا بابوراين مداربان الزكاية أوتا دما بابوراي أربعة بحدة خمسة عوات التحابيروم أبنو صبع عدو خلال بنا 10 سنة بفدرشن أتلتيك ستوى دبقوية أقرين بالسنبت عاست 4 سنة تزازيموم أبتو درترخ وطيت مسنر دما أبناي 100 متر لدك تابعت يوم قدامي روبن داقو خب عدو خلام كال أي سنوس برخط كام ماي لافوم كام دما سلطاي عوات صفا قابر كاب عدي بحروم نيدك أنستي دمام كدامي صارم في صحيح كابرهوام كالإتي سيفورا كبرام كابعدو خالا كامو دمام ساسيتي يورساليم نغاسي كابماي لفوم أمنا كلتين في مترو دك تابعتهم كدامي روبان داقو خابعدو خالا كال أي أبيل تخلاها موات كابماي لفو كامو دمام ساسي فاين صفا قابر كاب في لغم نيدك أنستيوم كدامي يورساليم نغاسي كابماي لفوم كالإتي صارون تادس كابماي لفو كامو دمام ساسيتي ديانا إلياس كابعد بحروم نربعتي متر دك تبعتهم قدامي رأي يوهانس كاب عد بحرو قال أي أمانيل داويد كاب عد بحرو قام دما سالساي سينوس برخط كاب ماي لفوم نيدك أنستي دمام قدامي تي أسكال قبر أملاح كاب فلق قال إيتي سصنع عقبة كاب عد خالا قام دما سالتي سارون تادس كاب ماي لفوم أمنا شمونتين متر دك تبعتهم قدامي لوكا الأزار كاب عد خالام قال أي ميلون قويتوام كاب عد خالام قام دما سالساي إفريم كدانا كاب فلق نيدك أنسي دمام قدامتي أخبرت أبرها كاب عدو خلام قال إتي سنة تولد كاب فلق قام دمام سالتيتيم أرسيما جيدوان كاب عدو خلام من شحن حامشن دك تبعتيو قدامي ناتنا القبر أملاح كاب عدو خلام قال أي فريز قمول جيتا كاب فلق قام دمام سالتي لوكا الأزار كاب عدو خلام نيدك أنسي دمام قدامتي وحزيس ألاقاي كاب عدو خلام قال إتي مرهاوي تهيلة كاب عدو بحرو قام دمام سالتيتي سوسايت نبي كاب عدو بحروم مسست شح متر دك تبعتهم قدامي حبنا مان الكاب فلق قال اي ابيل عقبه خاب عدو خلام قمد ما سالساي افريم تخص تخاب عدو خلام ميدك انستي دمام قدامي تمر هاوي تايل كاب عد بحرو قال ايتي يعني تمراج كاب عد بحرو قمد ما ساتيتي سوسايت نبي كاب عد بحرو بمخانه تعاويتم كاب زف اللي محرس من قصير زلو قطمات وانج علامه تمال مشتن لو موقعتان بستفالي قطمات قصيلو امسيوم
ኣብዚ ግምት ተነብረሉ ርክብ እንግሊዝ ምስ ኩሬሻ ብኣማኒ ዓወት እንግሊዝ

وتكتولا من دسة معكم مسؤولة عيانة بولا ولبوزولا توعد وكدن تحللا سرايا تاتو باكهم ولاد عجي حسبوكم ريكم من قبت قبيكم سلام بولا قليه مالتكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأكارم، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الخميس 25 من يونيو العام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. إريتريا تشارك في حفل يوم الاتحاد الإفريقي في نيروبي. نقل رفات الشهداء إلى موقع التكريم في سجنيتي. إحياء يوم الشهداء في إيطاليا وألمانيا وهولندا بمشاركة واسعة. في الأنباء العالمية، زلزالان يضربان فنزويلا ويخلفان مئات القتلى والمصابين. آلاف الجنود يشاركون في مناورات عسكرية ببولندا. روبيو يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء في مفاوضات إيران والتمسك بحرية الملاحة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شاركت إريتريا عبر سفارتها في كينيا في الذكرى السنوية 63 ليوم الاتحاد الإفريقي في نيروبي. حضر الاحتفال الإفريقي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع السفارات الإفريقية في نيروبي سفير إريتريا لدى كينيا السيد بيان الرسوم، بالإضافة إلى أعضاء السفارة وممثلي الجالية. وقال السفير بيانيه باعتباره عميد الدبلوماسيين الأفارقة والدبلوماسيين في نيروبي، إن على إفريقيا أبناء اتحاد قوي وناضج بدلا من أن تشل بفعل الأوامر والاتفاقيات الخارجة غير المربحة، موضحا بأن القارة في حوجة إلى ثقة عالمية وشراكات مستدامة بعيدا عن الإغاثة والاتكالية. تأسست منظمة الوحدة الإفريقية في 25 من مايو في عام 1963، وتم استبداله بالاتحاد الإفريقي في 9 من يوليو لعام 2002، غير أن يوم الاتحاد الإفريقي السنوي هو تاريخ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. تم نقل عشرة رفات شهداء جمعت من مناطق ديغيرا وميريتو وعوانت في جبهة الدكمحر إلى موقع التكريم. تضمن البرنامج المنظم بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء فعاليات توريث من العقيد بيتروس بخروتين ونفير في مقبرة الشهداء شارك فيه الشعب والجيش والطلاب. أحيا أبناء الجالية الإريترية في إيطاليا وألمانيا وهولندا يوم الشهداء 20 من يونيو من خلال برامج وفعاليات تذكارية عكست الوفاء لتضحية الشهداء. وفي إيطاليا، نظم الإريتريون المقيمون في 17 مدينة فعاليات إحياء للمناسبة، تمكنوا خلالها من جمع 39,811 يورو دعما لصندوق الشهداء. كما شهدت العاصمة روما مراسم رسمية ألقى خلالها سفير دولة إريتريا لدى إيطاليا سيد فيسهاتيون بيتروس كلمة تناولت دلالات المناسبة وأهمية الوفاء لتضحية الشهداء. وفي ألمانيا، أقيمت فعاليات إحياء يوم الشهداء في عدد من المدن تضمنت مسيرات سير على الأقدام وإضاءة الشموع وعروضا ثقافية وفنية. وخلال الفعالية التي أقيمت في برلين، أكد القائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى ألمانيا سيد يوهانس والدو أن 20 من يونيو يمثل مناسبة وطنية لتجديد الالتزام بترجمة تضحيات الشهداء إلى عمل وإنجاز، داعيا جميع المواطنين إلى تعزيز مساهماتهم في خدمة الوطن. كما شدد مسؤول الشؤون الجماهيرية والتنظيمية في فرانكفورت السيد طعام هيلي على أن الحفاظ على إرث الشهداء وتجسيد قيمهم مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن. وفي هولندا، نظم الإريتريون المقيمون في 13 مدينة فعاليات تذكارية مماثلة أسفرت عن جمع 44,485 يورو لصالح صندوق الشهداء وبرامج رعاية أسر للشهداء. وخلال الفعاليات التي أقيمت في أمستردام وروتردام، أكد كل من قنصل إريتريا سيد كبر أبتولدي ومسؤول الشؤون الجماهيرية والتنظيمية السيد إساق مناسي أن إحياء ذكرى الشهداء يشكل فرصة لتقييم مستوى الوفاء بالعهد الذي تركه الشهداء وتجديد الالتزام. وفي السياق ذاته، نظمت الجالية في مدينة ويجبينغ الكندية فعالية لإحياء ذكرى الشهداء تبرعوا خلالها بأكثر من 3500 دولار كندي. قدمت بمديرية دكمحر مساعدات مالية

جاوزت نصف في مليون نقفة لأسر الشهداء، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الشهداء 20 من يونيو، من خلال مساهمات موظفي الحكومة والمواطنين والطلاب. وبحسب المعلومات الواردة من المديرية، جرى توزيع مبلغ إجمالي يزيد على 521 ألف نقفة على أسر الشهداء في 18 إدارة من الضواحي. وبلغت مساهمة موظفي الحكومة 258,890 نقفة، فيما ساهم المواطنون بمبلغ 243,270 نقفة، بينما قدم الطلاب 19,272 نقفة. كما أفيد بأن أسر الشهداء تلقت إلى جانب الدعم المالي مساعدات عينية متنوعة في إطار الجهود الرامية إلى مساندتها وتقديرا للتضحيات التي قدمها أبنائهم. وفي كلمة له خلال المناسبة، أكد مدير مديرية دكام حال السيد يمان أبرا أن دعم أسر الشهداء يمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن، مشددا على أهمية تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي تجاه هذه الأسر. شهدت مديرية صنعاء تخريج 145 شابا وشابة، من بينهم 81 فتاة، بعد إكمالهم برنامجا للتدريب المهني استمر أكثر من 3 أشهر، جمع بين الشقين النظري والعملي. وجرى تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون بين فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية ومركز إيون للتدريب، حيث شمل مجالات تقنية أو تقنية الحاسوب، إضافة إلى فنون الرسم الثابت والمتحرك. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية سيد هبت أب نقاسي أن البرنامج استهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والمعارف العملية التي تسهم في تعزيز قدراتهم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات. من جانبه، أكد مدير مركز تيون للتدريب الشاب نهم أبرها أن المتدربين أظهروا مستوى عالي من الجدية والانضباط طوال فترة التدريب، وتمكنوا من تحقيق نتائج إيجابية، داعيا إياهم إلى مواصلة تطوير مهاراتهم من خلال العمل والقراءة والتعلم المستمر. وفي كلمة ألقاها نيابة عن الخريجين، أكد أحد المتدربين عزم المشاركين على توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم المحلية. بدوره، شدد مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر على أهمية المتابعة المستمرة للخريجين وتقديم الدعم والتشجيع لهم بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمارات الموجهة لتنمية قدرات الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت ديلسي روجيرس القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا إن زلزالين قويين ضربا البلاد، مما أودى بحياة 32 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة 700 آخرين جراء انهيار مبان في العاصمة كاراكاس ومحيطها. وقالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 7.2 درجة وقع على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الغرب من كاراكاس، وعقبه زلزال آخر بقوة 7.5 درجة بعد أقل من دقيقة. وتوقعت الهيئة استنادا إلى نماذج لتقدير عدد الوفيات أن يرتفع عدد الضحايا إلى الآلاف، مع احتمال كبير أن يتجاوز 10,000. وأضافت أن البلاد تركز جهودها على الإنقاذ، بما في ذلك استقبال فرق إنقاذ من دول أخرى خلال الساعات القادمة، موجهة الشكر لقادة من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعبر قادة دول بينها سلفادور وجمهورية الدومينيكان والبرازيل عن تضامنهم واستعدادهم لتقديم الدعم. كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على تواصل مع السلطات الفنزويلية وتعمل على تنسيق جهود الإقاثة. أجرت قوات من بولندا وليتوانيا مناورات عسكرية مشتركة في منطقة كولوسي شمال بولندا بمشاركة 10,000 جندي لاختبار القدرات الدفاعية. شهدت التدريبات التي أجريت في منطقة كولوسي مشاركة أكثر من 700 قطعة من المعدات العسكرية الحديثة في إطار سيناريوهات عملياتية تحاكي ظروف القتال الواقعية. وتضمنت المناورات تنفيذ عملية عبور مائي، حيث تحركت مركبات المشاة القتالية البولندية الصنع من طراز بورسوك عبر بحيرة في منطقة التدريب، فيما وفرت مروحيات أباتشي الأمريكية الدعم الجوي للقوات المشاركة. تعد مناورات أمبر 26 من أبرز الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة البولندية خلال عام 2026، وتهدف إلى تقييم مستوى الجاهزية العسكرية وتعزيز قدرات الردع والدفاع المشترك بين القوات المشاركة.

لك. في النبأ الأخير تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن تراعي الولايات المتحدة مصالح حلفائها في الخليج خلال مفاوضاتها الجارية مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ستكون منسجمة تماما معهم في مختلف مراحل التفاوض. جاء ذلك خلال زيارة روبيو للكويت عقب زيارته للإمارات ضمن جولة خليجية لبحث أمن المنطقة وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وبعد الكويت وصل إلى البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. أكد الوزير الأمريكي أن بلاده ستشرك حلفائها الخليجيين في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه الدول تكبدت كلفة كبيرة بعد تعرضها لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات خلال النزاع. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا في الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم وبدأتا مشاورات بوساطة باكستانية قطرية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد على أن تستأنف المحادثات الفنية في سويسرا نهاية يونيو الجاري. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. إريتريا تشارك في حفل يوم الاتحاد الإفريقي في نيروبي. نقل رفات الشهداء إلى موقع التكريم في سجنيتي. إحياء يوم الشهداء في إيطاليا وألمانيا وهولندا بمشاركة واسعة. زلزالان يضربان فنزويلا ويخلفان مئات القتلى والمصابين. آلاف الجنود يشاركون في مناورات عسكرية ببولندا. وروبيو يؤكد مراعاة مصالح الحلفاء في مفاوضات إيران والتمسك بحرية الملاحة. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة.

0: كيقولوا المكين سبوك شو ذا سفري
1: هوسبيتال يا غريتا دكتوري اما نقص راكم كل فينا كون كاين قول امبارح
0: ساعه سعيت حمام موسيقانس انتي تعزى الاغر ما بريد وقت بنا
2: كنت اسمع امبارح صار وحده تنحمنا انتي ما لك ولو كاين زخانه خاينونه تيني صغات حتى زلنا حتى تات ملصق ولو كا زلعي كونن قد ازحمم ترى سعدي ولا

0: دكتور كم تدى حبركمنا انترنت
1: بربيرنا فتيشنا بي ار بي واي زبال حدش فيروسنا بعلمنا مالكارو الرقاقسنا لنا اوه كابي مبقلو كن كينا يتفلت امزلو
2: اوه بتزي بخلنا يا حبريطة مسرت ازي فيروس بدا ما بيلونا حنقولي زادك بزي فيروس تتقعد ما اما جمريا زي عقلنا نبلع شوهات أبسيحونا بلعنا بسخدون لو بيزيخا بأنت أرسو بنا تلعبر
3: وا أبسيحونا بلعس كعبر دايزي
4: ما حقويزو بلعاخ ما دو
2: سعدت نايزو فيروس أبزل على درجة مسبتها لعن رس نفتر نوتنا يا أمورو شنك أدرنا عدنا خطينو نمشو ويك هالفتنها تفتفق عمريو
3: ها
2: أمو داتها نموتك بتحفر
3: وحوي أمو يسرريني مالي ديو أمو يحمق سمع

0: عدل قرنا تا تم خروج لمرت سايكياتري مزيانة
1: بو
2: بمسرة صاوعيت بيتي بزعما زبيشنت زفرقو تاريخ كنقرن مبره خربن متي له
1: كبرت هبلنا زخبر كدكتور ابز قوطي ناي موتن هيوتن ساعات قلتيس كنت تقدس كنت كتمت بمخالقي اقدم لنا مسكن
2: يغني لي
1: نتبنا حبريتاون دقيمنا نمسكن
0: ناي حبار مسكاناي
1: اول
2: دقيمه انا ومي يغني لي
1: زخبر كدكتور بزعما زبيشنت زلكي افلوتو كاينك اخي كيوسكي كتقلتلنا نسبي اتمنى دايسي حمامو حوس وس وس وس دبل الناس اللي تقولي
2: بزعما زبوط صوعو كاين على فولت ازخن سب ابزع على كل كلمة
1: بو
2: مقربوط هنو كما يجيرو فولتو اي كل
1: كلمة
2: ننوي حوان زي تخاتاتلكو ناتي تمالا ناس حمو يديرو سنا امراو خنوتاتها حلخ لخ لخ لخ زبالي
3: حنسب حنسب حنسب دكتور حجوني اتفتفي زلوك تحب انزي
2: اي تتقرمو اتي مستير انا زي نبروكو
1: شبو
2: بيشنتي سنا امراو تقضمو كم نسنة تيزي جنبك بوزح بها قليز خمز عبي انا لقا قمي نقلن نيري
1: واي كن نزها تفتفاتر يقرم
2: نسو زبل كاي يخون الكاي زبل أنا عملت حزينه. نتن إحنا نايسنا أمرك إلى تات. بوزيتيف إنرجي نقوله. نسوم سكالة كالة على أساسه. زي كونا ترجمي زغوا.
1: واه. إن ده اليوم نتو.
2: برقت. أتلك كعن مفلات وبزوح صغيرة. كرر قادت بناي كالكون. دحين خمس ترد دعوة جن. أمنته قد زمن حبت انت
4: رأيك أنت من بيتي زمنا تفوق هل من دين دهون كنت صلاب
2: كم كيلانا يسنا أمر حكيم مثل كم زعينة حروف أمر زلو وسب ما أنت قد زمن كبل عبزي اتوح دقاها أتو زخوانة المتن قبلات كفت سمخيلي
0: أنا قريم النزلو قد إذا بوتا هوسبيتالي ولا تاريخي وطني والكسبات تنزل سنة عدي انت ايو
1: بيتي وخلا يكون ناركو وخلا يكون ناركو
5: وي نحمم حلوف تاريخو خي فردكا وي ساقماتو خي ترداكا كتفوسو ايكال قدامي تعلاما ساقماتو مفلات راي قتلي كبرت السايكات
2: بس انات كم زعبي الناس كحكحة يعني لنن يبحي نسو زحادة دول نسونا امرا وسنبرات هبطان ناي مخام قول تعبه هذا الحديو
3: قادلي أمو زباي نستعب زود قولا نوي حيكي عروما لتيخو
4: إذا سناس اللو هسبيتالكم قد تتبيتنا وزاي انت هاي وزاها قم يتكاك من الزيحة لولو من مربار انت هاي وزاو كهو زي تسعرو
2: واح حادة حادة جيزي إذا سنا عمرا وتأقاماتو خلي أخو لكو ندون كوخيتي يزاها خرني
1: حاوطة دون كوخيتي انت هاي بعلا بيكي
2: دون بوخيتي؟
1: هو
2: سبانيا ودراسي عبز السربانت السفطر اللبو اللدقة تباري ناي حربين ينا تاريخ زنا قربو زنور زان تاتات بمنباب أعمر أوز صحاتك بتمسات ناي كزون ببوزنا برا تاريخات زان تاتات تدريخو كونات عبزي بلو فتقم سلام وزغون أول حربين ينا تكفت امزنا قلب أبحل بوزر رأيو عزي مسحا فانتازيا وقعت النكايرة دبا أفقد برخاتات ننوبي كوليلي بالما
0: وانتا كوليلو
2: أما وداتا خاب حلمو تبرابيرو نكون نتي ملس
4: أما سوهن أنا بتعنوس كملس خيلي حكي
2: أنا بزعبا نبتعنو مملاسن زي مملاسن أي كون كون دزار بزلو
4: انتا إيدا
2: إتي زريو زلو ملكتات ويزريو زنبرا ملكتات كمي مخانيه نظام كبرات حكايم بتمثال ما يدوك وخي تخرب دعوك بطيلك
1: بو بو دكتور قتلي تبانا
2: حدسا نهو واخا خيد نقيل اللو قبلاني انا حينو خانو معالتي ساتلاي تكنولوجيا اتني علو عبز قرب اخوان كون شف كتريني قبلاني
4: دي حابت اكمو دي بتساعدو خيو
1: حنسا حنسا حنسا اودوها حنسا
2: كم الكسندر عبي برتع سراوي ዘለዎ ሓያል ናይ ምዃኑ ባሃገይ ዝብለኒ እዋን እውን ኣሎ። ነዞም ኩሎም ደበናታት ኣኪበ ናብ ማይ ብምቕያር ንዓለም ክዕለቕልቃ
4: ይኸብፀሎት
2: ጥራይ ነዳድን ናቹራል ጋዝን ከፈልፍል ኽእል ኢኻ
0: ደብደጥሒትሓቀይፈለዘይፍቐድና
2: እንትዒ ዝገርመኩም ኣነ ከምቲኢላ ሳይኪያትሪስት መጠነ ሕሙም ናይ ኣእምሮ ምዃኑ ዝፈልጦ እምበር ኣብ ደገ ድበዝሑ ጥዑይ ሰብ እዩ ዝመስሎም።
1: እዚኦም ልክዕ ከምዝናቱ ባህር ዘለዎም ክኽንሎ
2: ኣብ መድሪኽ ወፂኡ ከይሓፈረ ከምዚ ዓይነት ነገራት ናይ ኣእምሮ ሕማም ክዛረብ ከሎ ዘጣቑዕሉ ሰባት ውን ርኢ ኣለኹ።
1: ንዑስ የጣቑዕሉ
2: ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ኣእምሮ ሕማም ንክትፈልጦ ኣዝዩ ስለዘሰክር ወይ ስለዘሸግር ንብዙሓት ሰባት የጋናግር እዩ። ስምዒት ክንስኺ ጥዕና ኣለክ ድዩ ሙሉእ ነዚ ሕሙም ከተካፍዕ ዲ ክመትኽ ዋላ ሞያዊ ምኽርኺ ክትብና እንታይ ክደይ ክመት
1: ኖ ዝኸበርክ ሜና ሓቃናዛዛጋትርስ ሓደ ሓደ ግዜ ሰብ ኣእምሩ ዝሒቱ ከሎ ጥዕ ዘሎ ክመስለና ኸ እዚ ብቐሊል ዘይፍለጥ ፅላለ እዩ። ዝኸበርክን ምሄና ንዓድ ክትፈልጦ ዘለክን ፅሉል ማለት ጨርቁ ዝደርበ ጥራይ ዝባኑ ዝኸደ ማለት
4: ኣይኮነ ያክን ኣይበዛሃንዶ እንታይ እዩ ሕሙም ኣቐሚጥካ ውርደትን ዘለፋልሲ እንታይ ኣምሶ
2: ኣነ ሕሉፍ ጥዕናዊ ታሪኽ እየ ዝነግር ዘለኹ ከትረፋ ኣይኮንኩን ብዛዕባ ኣካላዊ ሕክምና ዝፈልጦ የብለ የ ፀገማቱ ክሕብር ግን ግዴታ ኣለኒ ከም ዝመስለኒ ኩላትና ነዚ ፔሽንት ምድሓን እንድዩ ኣይኮነ
1: እንድዩርክት ልዕሊ ትዝቢትና ዝኾነ ብሩም ሓበሬታ ክትናዘለ ትል ዶክተር
2: ብወገነ ይወዲ የለኹ ምኽሪ ካባይ ንምርካብ ስለት ዝገበርኩም ብዕድመ የመስግን
1: የቐኒልና ክብል ሳይካትሪስ ፈዚዝና ድሓቀይ
4: ፈዝዝናፈዝዝና
1: ንመስል ህዋሳት ፔሸንቲ መባራበሪ ንዓና ንዓካይ መነቓቕዒ ንሳይካትሪስ መፋናዊ ልጀ ሙዚቃ
0: ዶክተር ዝደን ዘተእምሮ ሙዚቃ ዘይኮነ ቡን እዩ ዘድልዮ ቡንቡንቡን
1: ቡን ዝቐሊል ቡን ረኸቡ ኣይትሰኣኑ ክሳዕ ቡን ብመፀና ግን ሙዚቃ

0: خطف جميل الله
1: دكتور قلت من دار عيوك داي قبل
2: دكتور دكتور خبت الورفنا مسارات زي بيشتنا كرم عجيز وصدوم زنبرة مرهانيتات او دومو اثر تنقيونا بايراتا كاميكازا ارتي فور تبالو نيزمنا ازيوم عبرات مرهانيت يتكام نيريدو
3: زيت تقصد اللغة مرهاني اي كونان دو خطو كمولو سموم سمعيه بلدي بوخد ازني
0: طبعا لهم دكتور بيشان كناز فتو كمولو بمرهانيتا ازيوم زمنا وخوينو ران ميديسين تبالو زتومولو زمنا بتا تكنولوجيا
2: كبور أزيو كبور
0: بدأ ما بيبو معنا تونكال وثن نازورة نتهواسيان زهد نتهواسيان زهد نزكات شكرات كار زعلي
3: أما كمن نحن نتعاسنا متاك حولي كار
0: مدعي
3: هو أما هجي غاول بلك ويقاول حين مدهانيت كتيرا لنا غنطك مالنا مالتي مالتي عبايك أخركب المو
1: إن سرحتي أنا أحويلنا ترايمبر بزعبا وزائتات مبزي مدهاني تبعلنا لنا يدعيناكو مخان نسخاتكو دهريت ترفكو كابزي تكنولوجيكم دهريت دهريت دهريت نتفارماسيستكم اللي حدتوه نسو

0: إلا يوم ديبر هي السلام وعافيت فرجو مسكوبة النبر دي بالهلينا وطن اقن نركب بزح استشاد دفعتو اللي سبت قباتيني حرية ديبنا شعب ريتريا حشم وقل نايرا سميتا ودايمة اقل تقبع لنقدم أساس حرية ريتريا رئينا من قبل لكن ارد ندالة ومبقسيها بزح من معلا لزياد عيزات اندودي ديبو اكل حد لركزت ولا حتى ديبو ساحلتو ساحل مكاريتو شعبو حالة هواء نايو استراتيجية مكاريتو كم سلتحرى أكل حد حرية إريتريا وقد ليريم والأقرب كم مانسع بعام الشعب عالم وفنتي شعب إريتريا تأكدام
1: ساحل سلام عليكي تافيات وحيسات سورت أدبرا وقلاقلا سك مكراي شنكوليت انت مني تعلي مقب وقات لحالة كفه ليك قبي لنفس اكيت السفللات نقفان برود بالشرات اللي حريات تاكيات ايمان تحمل مال لعد بباس تكجلات امانات نفشين للسفلولات السفللات مسكب حيوت واونن دندن وحرينا حق عالكون وساتر عباي قليل اتين ناس وارا وبيت حماد حبن عالكون وطينا اللي حرورا نقفاتو قلبنا الى دقينا معو حداي لامره وداي ايدينا الوم من دعت حيقينا أسكينا ليكم ماذا سكينا وإلوم من دعت حيقينا حليب عوتا ستينا برج ولابا سفلا لكم نسئنا إن سراير وود قلب وتعكد بربقنا كبوب بعراي وشدي سواتر لبديرنا كل قوت قرقر وموقع سلام بولوم إقلنا قفه ليكم قبي حنا وانتم من إيتينا ساحل قلوب وفرنيلو العباية تنكبرا ساسات وأوديق من قرايب كاميرا الحك إن فردا وأمان بعلى تعمرة يطل ما تبر ساحل بعلو ما ذل تحمل بدير بين لا أم حرس ساحل تتقبل دم وحذم حازاتا لمن عيان لتقلل وسقاش عن رحات برا كبك ونل تكالل بلقت على التساحل لوين رأي تل تفلل تبح لعالة وتحاتا قبر وقت وفلكت كمسل شوم تمنبر تمقب بسيت عقامت تكلت عقب حنتيها لكبنا كم شبيبات عراق برو الشاكاتو تنكر أسك حليبات همبول عيتارو عيلا بابو حستا بادن وعلمات قرقر قطار قوا ومحاش شقلات اككم لبو عدو كفة الذمات انتم تسحلكما شباب لوطن ادحنات نعقب الأسك لواوا معميدة وادحرا عم إلا سيوف لتحارات بالأباب بلس عسترا يوم هردي وميليك لا تؤمن ورورا اتبحر شموما لطور سونو فقرا دبر كسط لعساكر كم حي السرار قرقرا وعشور معلال بناقح وكتكت تدهر حفرا إلى بعدا وأسراي برار قادم كراي ام هميم الأبادو بمارسة قلبوب وتيكلاي حوار عباي سالبو كرم لقبا وحقاي إيلي تعرفك ساحل التلاتال وحلاي أيوة ساحل فالك الشايب وأبال إردت مرس قلويرت تهاجي بليكات فحص بركت وعقت أروى مندعات عنكر طلان ودبعات حاكياه لتاريك ألقينا وأوقات دبر عروب هل

الأتنسيق العينوتات ودنبوبيت من تنبل ساحل الباب فتاي الأبردت ومن تنبل ساحل حطين سلول قرددت من تنبل ساحل سات حفنت مكبنا أبردت من تنبل ساحل قلموت وقتال عشتتت ومن تنبل ساحل عقرود أبايلة كدك سلام بولو دبر وهر لبحرك أيحلات وهر كفه الله دبر أبوت لشانن رأس قرقر كلا عيقت وهقر عقولات كم سلاتافي ما ينلساتي حوات يكون وكافي ساحل قن وحش كفروك وانها بايو اقل حراب قاشوطات وسور لوعل نوايو حليب لهيب لصبو وسقاط حول هو بايو عمل باس وعلل كم هو بلع وايو سلول تأسيوفو لسقاط قل وركايو ساحل بهبتو لأكوب التقرايو وساحل فلالتو قامل انتعدايو فقايت لصبو أشكار ولا كارايو سقاط قضبوت ساحل ايتمات معل بايو ورار الأسكس هينقا من رأي مكرايو ساحل ساحل تاريكتو الروك لقفاترو ساحل ايمانتو ايتبجبجت مروتو ساحل طنعتو تكمت ميتكلاتو ساحل حضارتو حروب قاشوتاتو ساحل حاطرتو باتك الهياب بصوتو ساحل باسفتة دربوي واتماكاتو ماي ساحل لستة ايد ترقيت رحاتو برج ولا ساكر اندكر لساتو ايتحلف لسبقو ويتكافلت بيئاتو ديب ساحل للتنكب ايتهنكل كل عيطاتو ساحل من ما تتحلي تكب من نفكاتو تاريك بزح شاقيتو إلا حاطر معسكر زال على منتحاي وحق على وساتر سمو معلق الأباي كوكت كبت مساتر علوم تساحل لكوف سامع وتاكر لشباب التاتو حز على توتنكر عجت بمن استعمار قل أفقر ساحل فكا قلت تفدي لحبنا طور عمر ساحل فكا قلت تفدي لحبنا طول عمر

ساحل ما يا حمقات شعبا ادبرا قد موتاتا ويجايا اكل حد مطور لأق الحريات كل مستقبلو من دحات قو اسكا قيسول على منادلين اكل حد اسبطتهم اسمدتهم مروت كهليب صبر ايمان حتى اعطت ومستقبل اسددتهم افنتيت شعب ساحل دورو بكلمات اقلت وصف وميزان اقلت مزان سبتي قدر لإيل الشرح فوكو ديب سنة لركبو ليتا اندبينا من نحل فول حيث.

حتى من سورة إريتريا ديب عوتو وسرقل أقل عبسح لقدرة وزياد لفكرة ديبو هلا من قبي أسوسو جماهيرتو جماهير بهلت منادلكم شعب النقبة مسلا أقل استشهاد إن بيلا لفكرة ديبو حرب أمبال عافية لقبي سبت ألبو شعب ديب الحكم أمبال تعليم لقبي سبت ألبو

شعب ديب لأدرس متنقاب ديب نوس إن ده آمرا سورة ديب وراتات اقتصاد ديب تتفرر زياد أساس حكومة قبعا جماهير أسوس من يقبهني شعب وإيفازع ولا ما حرية إقلا العالو تحطل بالعلى ندال كمال تحازيه ويا سادرام

0: اللي جماهير لي زياد حيلتو ديب شعبو مسبال مصر شعب من على جماهيرتو ديب الأدرس ديب عافية ديب قدم شعب ديب الأفازع وكل مصر شعب صورت لقبي وراتات لشمل العالم من كل لا أتفكر هني لديبون الزمام العلو من عبيهم ونائشهم شباب ديبهتهم مثل هجيالا دوائه لغيس وطبائعنا لمجتمع عنده إلى أمره سلف ديب أمر هجيا وطبائعنا لمجتمع عنده أتو أبو دو شغل شعب أفزعو كمطور صورتهم كمسل ودي ودوو
1: صالح والدة من قبي لأرد على أسكب وإنسان يعني حمق والدة من قبي فراش تحبه من الشارع ما عديش أنا الصامد وما عديش أنا البطل اليوم نحن يعني كمسل فوق للدول الحرور هلا منكم سل درجات وقل دي بصم اللينا لين ترفعوش
2: مسلكم قني موت ومسلب لنحي ومدحنا اتاكن رفع ملينا وبقوا ساملين مسلبوا مسلكم التعمل يا خناس عطاق الليل والتعمل قنا للشقوة ليكم والتقنا لعبوه ليكم احنا قلق السيام لينا ويلع السوق عامل لينا ويلع بقوا سان كال عمل علمنا فانا راح زي وكنا نتبقت اللي يوم تنسلحون تبقتوها
3: احنا وحداخنا مرده وحدت بقلب سليم حدا نحقف وحدة تنطبط وحدة أمان وحدة حق أي فعاد حد أباينا نتعوت وفور حنا تحد تنجاب قدماء وحدة سردد كمسان حبي عندي لي يتبدك لي الشارع من حتى نار القبع جات لربس ومن تحد قوت يتبدك حنا وحدة هنا وحدة حبي ووحدة حبي عندي لو ديناه يوم فرح لولو رقمنا وفرح لولو باطحنا ودولة إلى قواننا وقلوتن يكون بلاش قلت ليا يكون وقلس سعيد يوم لو ديناه

0: ساحل ساحل
1: قلتات حزنت وزيارتها ساحل ساحل
0: حقي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
0: قلتات حزن
2: اقل مكهل انا من الشعب التبل ونفسنا تنحمي يوم التلا السالفة سنة كلا الف وعشرون اسمها تقامكم هلينك اسالناي بحث اقل الا يوم ما تقامل هلينا شعب نارو بدير نتحدر ويوم لقات قلنا هيني قاملت حضر النوت رزقكم لبزاح التهيبو وتنسقوا نبرو اقل الا متعتنا اندى سمعكم يوم ليت اندى يقبي لشقيكم شقل قليلكم سديكو التا ما تكبتوتكم رئيا مهلينا كل هيني ناي بدير عواديكم ولو ما تكون سبتو لنتحبن اقولكم سلتو قل اكد اقولكم وفتيكم

0: ساحل ساحل
1: قلتات حزينة زيارتها ساحل ساحل
0: هدي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
2: قلتات حزينة. هذا تو مستشفى سرعلة زي أول تاريخ أبو نبدأ من أكل عبد الكريم من اللهم لو ديام لا مجموعات كوسالة علو ولدم حراي من أول عيتة لها لبطت من أول تا
3: هلو تو سكل دبعناي فكر قليل انسرق عرب التو اللي كل التو منا طيران ومنا اللي ديبو فح بهلام دنتم على وانشطتنا يوم منا كان لا واسول على فنحنا العيادة تتأسس عندها الليت بلا قلة جبهة الله وبلا من تجاه كبسلة متسي ومن انسر كمان قلة شعب كل اتجاهات لمتسي وقلو تقامات تتقالل صالحة العيادة فميتا توقت يعني لشعب اللي كله مواقف نايو ودور نايو وبادئ نايو رينا من قبي التلات وقع للدرجة تصابت على شعب قليل يكون
4: اللوم جماهير اللوم الحالة فوتيل المسل كل متاكل ترأديب هل ليكا لإلة حلف ولا وكد لنسي مثل على تون

اللي جيل نايوم وديو بيلك من قبل لكن من أمان لريماتو لكن ستات حرية مستقبل حرية وما بقسيهم اقل حرية سبت على للتقدر قدرو ولا إلي تقدر قدرو بزحام حرويام سناتوم قراهم عند حدقو اكلا وكدلا عليو كلو اندكالو دلا بكت ودا يوم مسك بديرو اقلر ايه اسك ساحل التجهام.

0: ساحل ساحل
1: فتحت حزينه وزيارتها ساحل ساحل
0: هجي وقلب على كل صورتها
1: ساحل ساحل
2: ابزبوت هذه نمنطع بتكسب لنا ب خبابي نار تبعت بوبي لنا مش مصانا زي ودع غولغول رينا عني ري فلتن كمزي ازي سفيح زي ودع ابي نحن عطو ابي دعت حزب اندالك احد خيد مهنياته بتجيزيتي بمخنيات نايصلاي كل فحي لحزبي افقد ربع افقد سنجرين يرو كل كاب حزبنا يرو لازم حزب زخم ركب كن ثلاثه زخنا عقدو بزي اربعه زخنا عقدو بتي فليلي زبليو وايلو معتي حمشته نستاكبنا تحقسنا هنا نبعد وايلو معتي عصرت بربتي حملنا ندابلنا هنا نخيت كم زيجي ازي جينا حزب زي تبعت وليدو نزي حجر زي الدو دبله بحد خليت الكاز في قد حزبيو فقعدوا انكم بنيرنا
3: ثاني الى لكمال الشرح على لاولاي مرحلتكم انا ميل على وجماعه اللي شرحوا علو اللي مراحل اللي كله اندت حلفه تنحينا حنا لما انا دي بوكتكم ما له بيلو اللي شعب اللي اندت نزما اللي مراحل اللي اندت حلفه دي مدارس اجنيس دي مدارس اللي درس امات محبر اندت كونيا درجه مجامعه لبس حي دي بدرجه اتحاد الشباب تكم سلو حرسوا تتكم سلو أبا جامعة تقبل إقلي أنا خاص دي باو كتلهاي كوادر تنحونا كله للفهمو وكله للرقو حنا دي باو كتلهاي تقلبتنا يوم عنا لأنه بعمرنا نقصنا عنا منهم دي باجتماعات نشارك كله أمتهم ونسمع ومقبقها لا دي باو كتلهاي أنا بزوح مدرسة من أقدم يلعلو بزح درسك وبزح تجارب كسبك الإبل أقدر
4: في سنة السنة نحالف اللي أقامت اللي حسان تل بركان الأبلد هذا أنا بس يمت هدام بتعرف بطر هلا قدرت ألوب ديبو تاريخ اليوم للذكري كل علاقات وذكور هلا والسلام
5: اللهم يوم كم عبين ريوم لهلينا جماهير لحالفو تيل الدول داقمو قلكا ودول سامعو للاش علل ولا لتحزن من ماتو جلاب حرية سبت قبقى ولا هدف سبت باتسحا وهتوما دل ربي هلا اند بيليو حرية لرا لبدير نقش ديبو هتوم وراتا صورة ودو ديبو العلو مصر شعب للتراكوبو ديبو العلو دوايح اقلرو ديب سلف سنة كل الف عسر وسس ومناسبة سلاسة وحامسي سنة حرية اسكنارو التجهو إلا زيارة الله كل دول من أكان ديب أكان لو دوا من ماتا إلا زيارة الله لكن فنتي لبيلة علد ديبا جماهير ساحلة أساسا ديبو أكانا سبت قبط زياد سربيب سفلالو في قادونا يلا حلفو شهدا ولا نادلو اتو دوايه ولا مسلوم نادل على دقل الشعب خلق ديبوم
6: شعبنا ديبا وقت لها فعلا كمال تأمورو حان استعمار على اللي دق يوم يوم اطلعنا بدير نادتو زبان هاي لسلاسة ندبيلو تارو اللي ودو قلنا تاريخو بنا اماتنا وابونا لكن سمود بوم وإمام بوم أيا كان نبرهتهم يه كبوت نقش ندودو حق العجي أذا إرترا نعمت تأمبل إرترا كمن تأمبل بزح بالله لكن لقرم التايا كان هلا

0: اتكبد إيرترا هلا إيرترا هي منتا لكبدال هلا الشعبات ديكون حقاي وكرم لزلم دي بيتوبيا هلا نحن حتى تكرمنا لكن إيمان بنا وصبر بنا ووحدت بنا شعب إيرترا خطوط لقرمتا إيرترا بع البخطة يقول مشعبة أورلب أورعقب حتى إذا لبوت
1: إلا نتفرج هلينا أول مرة جماهير لتأسس دي بقى كانت تام جماهير لتأسس دي بها الله هدفو واضح سبت على ودي شعبه مثلا بعيد تنازيم لعلى اقل افشلوكم سلطو امردو يسبت على زياد متاك الحالفو دي بقى لكن فضل الله ودو صبر وتحدي عند أسسو دي بو كل أكان إرتريا كمسل قيس ودو مفقر قليل أول جماهير لتأسس دي بقى كانت تام إلا لتحريتو بسبب هيني من قروب ما يسبت با ولا كانت ما دبع سبتا أقل على مستير هيرار صورت لتحبع سبت على طول.

فنتي جماهير ساحل ورسلي تاتا اللوم انفار اللوم ديب كل زيارتهم اجنيتهم ديب نصو وقلا ديب على والدين فوقهم وندالوم اقل اجنيتهم ديب شرحو ديب عقيب وحدة وحطات الشعب الاتريا بزح دور لقد لهلا وتاكيات ورس صابت لهلا جماهيرتو زيارتو اقل بلا وسيتو مثل بعد متعليت عند يتقبي اقل ورس تاريخ سفلال مسكب نشات هيرار ندال حريات ستات قوى جماهير دول جماهير وبعد عند بيلا شباب وشابات عند افزع ورس جيل تقدم لهلا محبرتو

دهر شومان تأوارح آرون ناب كافوي حروم حزاتي تملسة نسو وام كمي كم زلو نخعز زبيو متيو تهان تيدو ما يزلو نايزوم حلوة حلافي قسكاسة نايوام كمي كم زنبرة بتبكيو ككاتا تلو صانحو صبو كم زلون أزيو خم زعبين نخلو دما كم زفلوتون نارون يعلو لولو.

نزاز مگبت حرقواتون على الإله نزاز تزبلت بقابودات با نزاز مجنس وين وهي با قلن تودا قاطر دي بحالي كوغعت تزبلت تقيم حيلي أنا نكلغو أنا ودعيتي نحن نكلنا بسيف نسلتي كقدم زبالة كنبلو هنكي كركرت واقعنا نخرتم لبركي بمران كفيدنا كسعدون هنكي مدرنا زدا فرس هدب بيرو بكي قل قل عفوي رفع بمط فرادي زعدنا وي زافراي تبرم امن زبالة سريعة ترمرم كم كرامي تقوعي سلعتا تقرم عين خطل ترتفعت اللهم زمران أحدي نلعلي زهمم ودعيتي نبل نهنكو تمتم أنت على الأدي بجناخنا لا أو ترى وطيرة أوة أنيثان أي تلا أي زلا كل سنتخنة ناي ندرن أي تلا كرار كونا لا جمتها وطيرة قرقرات نكبس اللانا وقايلة عندنا بس يتبل تسمع زمرا ربا باخنا اللامس أقنت ثانية أسكر ما موقسكي ناو حزتنا دا اندحت أم عنطا يتبل تاريخنا النقيرة واتأخونا لا كركما وطيرة اتدها يا حواز أتعن تدريزا ليت هنين تبل زي قدل دهرا النابلت وون احنا عن تصدرا نحنا عن تقاقود متحس كبسا كبرنا حد تأمرتنا يدستا عدي عد تقاب بيت ششاي زسركي نسخنا مقري نحنا ننهبكي أبقفون قزي نقستن اندخي قبتو شد تبتو تقاتات نبكي انزران غوون ما يتدليخي أتهد أتعدي كتعمك النخي أتهد أتعدي كتعمك النخي.